0: يا حي صفه ذاتك، ويا محيي صفه افعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطا الدعاء بان لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في حوالي 3:30 إن شاء الله تلتقي موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، إلى موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية، لإذاعة صلاة الفجر من رحاب الجامع الأزهر الشريف، والتي يؤذن بها إن شاء الله تعالى في 4:10. صلاة الفجر تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وابتهالات لمبتهل الشيخ جمال السيد حسين. ينقل لنا صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومن التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا من سورة الشعراء.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الشعراء تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الاستيقاظ من النوم استئناف للحياة بعد أن تعطلت بالنوم، ليفتح المسلم خلال نهاره صفحة جديدة يسطرها بأعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ثم يودعها مع صحائف أعماله مع الكرام الكاتبين، لتعرض عليه يوم الدين أمام رب العالمين. لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، قال جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. والاستيقاظ من النوم آية كبرى ونعمة عظمى من نعم الله الظاهرة ومن آياته الباهرة التي تدل على قدرته تبارك وتعالى، وتدل على كمال صنعته وعظيم آلائه. فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إخوة الإيمان، بعد قليل إن شاء الله وفي حوالي 3:30 تلتقي موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، إلى موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خيرية، لإذاعة صلاة الفجر. صلاة الفجر تأتيكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، ويحين موعدها في 4:10. قارئنا في فجر هذا اليوم القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، ومبتهلنا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، ينقل لنا صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومن التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: ربي أنت الحكيم.

قدم الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية.

مقي سيأتي به الله العظيم بفضله.

ففي أي شيء تذهب النفس حسرة ففي أي شيء تذهب النفس حسرة ففي أي شيء

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات إذاعتنا، إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. إلهي وسيدي ومولاي، نامت العيون وعينك لا تنام يا حي يا قيوم، وأغلقت الملوك أبوابها وقام عليها حراسها وحجابها، وبابك مفتوح للسائلين. وقد جئنا نسأل عفوك يا رحيم، وقد جئنا نسأل صفحك يا كريم. يا أكرم الكرماء جئتك سائلا، يا أرحم الرحماء جئتك داعيا. يا رب يا سندي وحسبي أنني أصبحت باسمك هاتفا ومناديا. أأعود من باب الكريم مخيبا، ويعود قلبي من عطائك خاليا. يا سيدي يا خالقي يا راحمي، أنا قد دعوت فهل تجيب دعائي؟ من لي سواك؟ من العليم بحاجتي؟ من لي ردائي أن يكون مداويا؟ يا من أوامره بكن يا سيدي، كلي وأدرك بالعطاء فؤاديا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. صدقت يا سيدي يا رسول الله. خذ من كرامات المحبة سلما، واصدق واصعد وجاوز ما استطعت الأنجما، والهج بمدح محمد عطر الورى، فالله قد صلى عليه وسلم. يا قدوة الدنيا إذا رام الورى، في كل شيء كنت أنت الأعظم. من راح ينظر قدر أخلاق الورى، وجد الرسول على الجميع مقدما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. وما علينا أيها الإخوة الأحباب إلا أن نبدأ بالقرآن الكريم الذي هو عز تليد لمن تولاه، وسلم رفيع لمن ارتقاه. تلاوته درجات، وتدبره فتوحات، وكل حرف فيه بعشر حسنات. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية الأولى إلى الآية 29 من سورة النحل، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف.
2: أعوذ

خلق السماوات والأرض بالحق.

Oh,

إلهك.

هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصمي. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وكانت من الآية الأولى إلى الآية 29 من سورة النحل، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين.

وله المآثر وله

هو رحمة للعالمين وعصمة هو

五

لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. عشنا معه الدعاء والابتهال لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياه من المقبولين. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في أيام يتوافد فيها حجيج بيت الله الحرام إلى بلادهم. نعم، هم الآن آيبون تائبون، عابدون لربهم حامدون، بعد أن دعاهم مولاهم لحج بيته فلبوا النداء شعثا غبرا، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد عادوا بعد أداء مناسكهم فرحين بما آتاهم الله من فضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. عاشوا في هذه الرحلة المباركة التي تغفر فيها الذنوب، وتكشف فيها الكروب، وتستر فيها العيوب، وتطمئن فيها القلوب، وتستجاب الدعوات، ليعودوا بمغفرة من الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات. حري بهم أن يجعلوا التقوى زادهم، والزهد والورع مطيتهم، والانقطاع إلى الله سجيتهم. نعم، فعلامة الحج المبرور أن يعود الإنسان زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. نعم، عليه أن يسلك طريق الخائفين الذين خافوا من الذنوب فما ناموا، وتشوقوا للجنة فقاموا، وذكروا القيامة فاستقاموا. إن فعل ذلك كتب في ديوان الموحدين، ونقول له أبشر، فحجك مقبول ومبرور، وكل سعيك محمود ومشكور. وما تصدقت في أرض الحجاز به فأجره لك عند الله مدخور. وكل سعي وما قدمت من عمل فإنه لك بعد الربح موفور. فإن حججت ولم تأتي بمعصية نلت المراد وأنت اليوم مسرور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم وأن يرزقنا جميعا زيارة بيته الحرام. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الشيخ كريم مسعود طه الجنبيهي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، حتى يقام للصلاة
نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف.

طاقه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: قال لا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، استقيموا استووا اعتدلوا سووا الصف، إن تسوية الصف من تمام الصلاة إن شاء الله في سجد التلاوة في الركعة الأولى. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

0: من حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك في من

أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وكان معنا مبتهلا ورفع نداء الحق المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، وأمن في الصلاة الشيخ كريم مسعود طه الجنبيهي، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحيات الزميل حسن صفوت من الإذاعة الخارجية ومن مصدر الإذاعات الخارجية ومن استوديو البرنامج العام، الزميل أحمد محروس، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد أبو الدهب وتامر عبد الغني ورامي عبد المنعم، ومن أسرة الإذاعات الخارجية أيضا حنفي أبو زيد وأشرف أبو زيد وعماد مدني. وهذه تحيات زميلي علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. يومنا إخوة الإيمان هو يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر ذو الحجة لعام 1447 من الهجرة، الثاني من شهر يونيو لعام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على خير إخوة الإيمان، نتابع معا الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صدق المنشاوي يرتل علينا بدءا من الآية 79 من سورة آل عمران.

تشكرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 79 من سورة آل عمران وحتى الآية 48 بعد المئة من نفس السورة. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم بعد قليل إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، نوجهنا حضراتكم إلى أن شمس القاهرة تشرق بإذن ربها في 5:54 إن شاء الله تعالى، فما زال هناك وقت لمن لم يصلي صلاة الصبح، فأسرعوا إخوة الإيمان لأداء صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس، ففي ذلك خير كثير. ولهذا ننصح أنفسنا وإياكم بقول القائل: أخي توضأ وقم للصلاة ففي طاعة الله سر النجاة، أخي توضأ وقم للفلاح ففي طاعة الله سر النجاح.

قدم شيخ عبد الرحمن الأصواني هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا بدءا من الآية 49 بعد 100 من سورة آل عمران.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.

ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

0: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي آل عمران والنساء. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. ساعتنا الآن 16:13. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل دكتور خالد الشافعي، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8:00 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الزمر يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك به

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الزمر تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

0: الله.
1: أيعجز الله أمرا أنت ترقبه؟ ارجع لعقلك، إن الله مقتدر. هل تبصر الناس، كل الناس أجمعهم؟ الله يغرقهم بالخير ما صبروا. ومن دعا راجيا مولاه في ثقة، لأدركته مشافي الكسر ينجبر. إن الدعاء إلى الرحمن يلزمه حسن الظنون، إذا ما رحت تفتقر.

كيف تطلب كشف الضر من غير الله، أو تطلب منفعة من عند غير الله؟ إذا وثقت بأن كشف الضر وطلب النفع بيد الله وحده لم تخش إلا الله، فليكن رجاؤك من الله أعظم من سؤال المخلوقين. فلا مانع ولا معطي ولا ضار ولا نافع إلا الله وحده، فلا ترغب عن الله فتخضع لمن دونه. ألا تسمع قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فمن دعا راجيا مولاه في ثقة لأدركته مشافي الكسر ينجبر. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجاح حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية السابعة من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

ما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

الأنصار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله

شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا

اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما.

إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا

0: توفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع فاء ميم من العياط بالجيزة، يقول في رسالته: تزوجت منذ 30 عاما ورزقني الله بولدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن زوجتي تسيء عشرتي وأنا أقوم بضربها ثم تعتذر، ولكني أرغب الآن في طلاقها وأريد معرفة حكم الدين في ذلك. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحياة الزوجية تحتاج إلى ذكاء ليعيش الإنسان بعيدا عن المشاكل والخلافات قدر المستطاع. والمؤمن لا بد وأن يكون كيسا فطنا، لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى. جاء في سنن ابن ماجة عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأكياس المؤمنين أكثرهم استعدادا للموت. وهذا معناه أن المؤمن لا بد وأن يتصف بحسن الخلق، وأن يكون كثير الحياء قليل الأذى، كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام، كثير العمل الصالح قليل الزلل، وقورا صبورا شكورا، لا فظا ولا غليظا، ودائما يعمل لرضا الله عز وجل. وإنما أكيس الناس هم قوم يلتزمون بالأوامر والنواهي، ويتقربون إلى الله عز وجل بالنوافل. ولن يكون الإنسان كذلك إلا بمحاسبة النفس وحملها على القربات إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا بالنسبة للعامة، فكيف يكون الحال بين الزوج والزوجة؟
3: باختصار يا دكتور، بماذا ننصح هذا الزوج الذي تحمل كثيرا على حد قوله؟ هل ننصحه بالاستمرار في حياته الزوجية من أجل أولاده، أم أنك توافقه على الطلاق؟
4: نقول لهذا الزوج: يا أخي الفاضل، بالله عليك، عشت مع زوجتك 30 سنة، تحملت أذاها وصبرت على سوء خلقها، فكم بقي لك ولها من العمر؟ يا أخي، لم يبق إلا القليل، وكل آت قريب، ومعك ولدان من ذوي الاحتياجات الخاصة جعلهم الله لك مصدر خير، وأنت لا تدري أين المصلحة وأين الخير. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فاشكر الله على نعمته واصبر ولك أجرك من الله عز وجل، واعلم أن الله عز وجل لا يريد إلا الخير. هذا وبالله التوفيق.
3: نعم إخوة الإيمان، أما رسالة تالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة هاء ميم من دمياط، تقول في رسالتها: أين تعيش الزوجة التي طلقت من زوجها وهي في سن كبيرة، وهي ربة منزل وليس لها عمل تعيش منه، وليس لها كذلك مسكن آخر غير مسكن الزوجية التي انتهت، وليس لها إخوة أو أبوين، أين تعيش؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الطلاق ينهي العلاقة الزوجية بعد انتهاء فترة العدة، وتستحق المطلقة في هذه الحالة كافة حقوقها المالية من مؤخر صداق ونفقة عدة ونفقة متعة. أما المسكن فليس لها الحق بعد وقوع الطلاق والانفصال عن زوجها في البقاء في مسكن الزوجية المنتهية، لأنها صارت بالطلاق أجنبية عن مطلقها. أما أين تعيش؟ فإن أمر هذه السيدة يكون موزعا بين زوجها السابق وأسرتها والمجتمع وولاة الأمور. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على إنسانية البشر وكرامتهم، خاصة وأنهم قد نالوا التكريم من الله تعالى كما ورد في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم، وبنو آدم هم الرجال والنساء دونما فارق بين ذكورهم وإناثهم. وما من شك في أن تعاليم الإسلام في مجال العلاقة الزوجية قصد بها أن تكون المرأة في موضع التكريم والرعاية والحرص على مصلحتها وإبعادها عن مواطن الهوان والابتذال. ولذلك لم تكلف الشريعة المرأة بأية تكاليف مادية حتى ولو كانت من طبقة الأثرياء، وكلفت الرجل بالإنفاق على المرأة حتى ولو كان من طبقة الفقراء، ففقر الرجل لا يعفيه من الإنفاق، وغنى المرأة لا يلزمها بالإنفاق على نفسها وعلى زوجها. والإنفاق قبل أن يكون مالا يصرف إنما هو كرم نفس وسخاء طبع وسعة صدر. وعند طلاق المرأة أوجب الشرع لها عدة حقوق مالية تصونها عن أن تمد يدها لأحد أو تمارس أعمالا لا تليق بها وبأخلاقها. أما المسكن الذي تعيش فيه بعد انفصالها عن زوجها فإن المسؤولية فيه تكون على أربعة أطراف على الترتيب: الزوج الذي تخلى عنها بعد أن أكل شبابها وتركها في كبرها للمجهول، حيث كان عليه أن يوفر لها المسكن الآمن بعد أن فقدت الأمان بطلاقها، فإن لم يقم بذلك فإن المسؤولية تنتقل إلى أبويها، فإن لم يكن لها أبوان فعلى عائلتها وأقاربها، فإن لم يكن هناك أحد منهم فعلى المجتمع كله، فإذا لم يقم المجتمع بواجبه كان على ولي الأمر أن يتولى حماية هذه المرأة وأمثالها، وسوف يسأل كل هؤلاء أمام رب العالمين عنها يوم القيامة.
3: بعض الناس يا دكتور قد يجادل بشأن مسؤولية الزوج عن إيجاد مسكن ملائم لمطلقته، ويرى أن هذا ظلم للرجل، خاصة وأن الحياة بينهما قد قد انتهت.
5: هذه المسؤولية على الزوج الهدف منها هو توجيه الأزواج بالتريث وعدم الإقدام على الطلاق في مثل هذه السن الكبيرة، مهما كانت مشقة استمرار الحياة. ومن ناحية أخرى ننبه المجتمع إلى ضرورة أخذ هذه الحالات بعين الاعتبار حتى لا تتعرض للهوان والامتهان الذي يتنافى مع تكريم الإسلام للإنسان رجلا كان أو امرأة، حيث ورد قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
3: صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: ساعتنا الآن 7:18 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النجم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النجم، تلا علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان التنافس في الخيرات من سمات الأبرار، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ محمد محمود نداء.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن من سمات الأبرار الأتقياء أن يهرعوا إلى مرضات الله وأن يتنافسوا في حب الخير وعمل الصالحات. من يملك منهم مالا أم متاعا فإنه يسارع بالإنفاق منه في سبيل الله جهده، ومن لا يملك مالا أو متاعا فإنه يملك لسانا يرطبه بذكر الله، وقلبا يشغله بنية الخير، وجوارح يستعملها في مرضات ربه. لا يعرف الواحد منهم بابا من أبواب الخير إلا اجتهد في فتحه لنفسه ولغيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإليكم صورة من هذا التنافس الطيب بين السابقين. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا الأغنياء بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما أجمل هذا التنافس وما أفضله. هؤلاء الفقراء لا يشتكون فقرا ولا عوزا، ولا يطلبون مالا ولا متاعا ولا جاها ولا منصبا، إنما يطلبون شيئا أعلى من ماديات الحياة. إن إخوانهم الأغنياء يشاركونهم الصلاة والصيام، ولكنهم يمتازون بأموال تفيض عن حاجاتهم، وبهذا الفائض يتصدقون على الفقراء كما يملكون عتق العبيد. ومن أعتق رقبة في الدنيا أعتق الله رقبته من النار يوم القيامة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب البر كثيرة، وإذا كانوا لا يملكون ما يتصدقون به من الأموال، فإنهم يملكون ما يتصدقون به من أبواب أخرى، هي التسبيح والتحميد والتكبير. لكن ما إن سمع الأغنياء بهذا حتى بادروا ونافسوا الفقراء فيه. لم يكن هؤلاء الأبرار يتنافسون في ماديات الحياة، ولا يتسابقون في اللهو واللعب، وإنما يتسابقون سباقا يليق بمن شب عن الطوق وترك عالم اللهو للأطفال والصغار. كانوا يتنافسون في الخيرات. الأغنياء منهم لا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله، والفقراء لا يصرفهم فقرهم وكدحهم في الحياة عن طاعة الله. الكل يتنافس لبلوغ الهدف السامي الذي دعاهم إليه القرآن الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان التنافس في الخيرات من سمات الأبرار، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ محمد محمود نداء. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة
1: القرآن
0: الكريم
1: من
0: القاهرة.
1: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: مستمعينا الكرام، تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والبوطي والفرافرة، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
4: تمام السابعة كما أعلنت إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من تسجيلات القارئ شيخ محمد رفعت نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سور النبأ والنازعات والتكوير.

0: من آيات الله البينات ومن سور النبأ والنازعات والتكوير، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للحرمين الشريفين مكانتهما وفضلهما، فقد جعلهما الله تعالى أشرف بقاع الأرض وأطهرها، وجعل الصلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لها فضلها على غيرهما من المساجد الأخرى. وقد اتفق العلماء على أن موضع قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، ولكنهم اختلفوا في أيهما أفضل، مكة أم المدينة، وذلك فيما عدا موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر وبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومالك رحمه الله وأكثر المدنيين: المدينة أفضل. وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب: مكة أفضل. ومما احتج به القائلون بأفضلية مكة حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بمكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة من مسجدي. وأما المراد بالاستثناء في قوله إلا المسجد الحرام، فقال ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو لمسجد المدينة، أو أن يكون فاضلا أو مفضولا، والأول أرجح، لأنه لو كان فاضلا أو مفضولا لم يعلم مقدار ذلك إلا بدليل بخلاف المساواة، وكأنه لم يقف على دليل الثاني، وقد أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. ومذهب الشافعي وجماهير العلماء أن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وقال مالك وطائفة بالعكس، ولا يختص هذا التفضيل بالصلاة في المسجد بالفريضة، بل يعم الفرض والنفل جميعا. وقال الطحاوي يختص بالفرض، ولكن هذا خالف إطلاق الأحاديث الصحيحة. ومما ينبغي أن نشير إليه أن هذا التفضيل لا يتعدى الإجزاء في الفوائد، حتى لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزه عنهما، لأن المراد أن ذلك خاص بكثرة الثواب، لا أن تغني صلاة واحدة في الحرم النبوي أو المكي عن صلاتين أو أكثر فات الإنسان أن يصليها، ولا خلاف في هذا. وأن هذا التفضيل أيضا إنما هو مختص بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعد ذلك، لأن التضعيف إنما ورد في مسجده، وقد أكد ذلك بقوله في مسجدي هذا بخلاف المسجد الحرام، فإنه يشمل جميع مكة، بل صحح النووي أنه يعم جميع الحرم. وروي أيضا أن ما زيد في المسجد النبوي يأخذ حكمه أيضا، وهذا رأي لبعض أئمة الإسلام وفقهاء المسلمين. ويؤخذ من الحديث أن للحرمين منزلة عظيمة، وأن ثواب الصلاة فيهما يضاعف، وأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. واستدل العلماء بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة، لأن الأمكنة تشرف بالعبادة فيها وبمقدار ثواب العبادة فيها. ونلاحظ أن هذا التفضيل ليس معناه أن يتقدم مسجد على الآخر أو يتقدم أو يتأخر مسجد على الآخر، ولكن المراد أن العلماء بحثوا في هذا بناء على الحديث، وفي المسجدين خير، ولكن المراد التنافس على الخير وحب العبادة في كل منهما. رزقنا الله وإياكم الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
5: ساعتنا الآن 8:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الابتهالات للشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل، يسكب الطل، يسكب

موقظا بالنور أكفى.

الكون أكفانا الحياة. الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور.

تصنع العش وتسعى في البكور، تصنع العش وتسعى

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحجرات. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول أهمية طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة أمرهما، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول أدب الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال الآية الثالثة من سورة الحجرات من قول الحق عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. عرف مكانته دائما وإن كان بهم رؤوف ورحيم. يجي مثلا خادم رسول الله يقول إيه: أنا خدمت رسول الله 20 سنة، فوالله ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء لم أفعله لما لم تفعله. شوف إزاي، شوف الرحمة، شوف الرأفة. ولكن هذا يجب أن لا يغريكم عن منزلتكم منه، بل ادوله التوقير اللازم له، ولا تسقطوا في الرأفة بكم، ما تسقطش المهابة عنده. إن الذين يغضون أصواتهم يعني يخفضونها، يكلموه كده بإيه؟ برقة، مش بعلو وصول. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. امتحنها يعني إيه؟ قال لك صحابة رسول الله وأتباع دينه وهو الإسلام مكلفون بمهمة هي مهمة الأنبياء الذين سبقوا رسول الله، لأنهم مفوضين أن يحملوا أمانة رسول الله إلى العالم كله. فمن خليهمش يحملوا أمانة تبليغ رسالة الله إلى العالم كله إلا إذا اختبرناهم، عشان ما ناخدش إلا مين؟ الصنديد الصنصور. ودي مأخوذة من امتحان الذهب. يمتحنوا الذهب، يجيبوه يغلوه في البطاقة، على جان الشيء الغريب من المعادن يخرج ولا يبقاش إلا إيه؟ اللي هو عيار 24. فيه معادن تخليه عيار 21، في معادن تدخله تخليه ايه 18، في معادن يخرج منه يخليه 16. وانا عايزه ايه؟ وعايزين برضو الصلب، نجيب الحديد العادي ده ونقعد ايه ندخله النار، يوم يطلع فيها كده، يطلع المعادن الخبيثه اللي تمنع التحام الجزئيات مع بعضها. والا فالصلابه في الشيء تجي من ايه؟ من ان كل ذره ملتحمه بذره التحاما قوية، ما فيش فيها فاصل يعني. فأيجي بقى زي ما قلنا ده صلب. صلب يعني ايه؟ يعني مفيش معادن غريبة. المعادن الغريبة دي تدخل بين ذرات الحديد وتعمل فجوة، تقوم تخليه زي ما يقولوا خرع في الضربة يقطم، وهو عايز يخليه ايه؟ صلب. اهو الامتحانات معناها ايه؟ اختبار ينفي الخبث في الانسان. الامتحانات اللي بيعملوها في المدارس مثلا ما هي اختبار. اختبار لايه؟ يشوفوا العلوم اللي قعدنا ندرسها لهم طول السنة ثابتة عندهم ولا مش ثابتة. وإن كانت ثابتة والله ياخد ممتاز، وده ياخد جيد جدا، وده ياخد جيد بس. ليه؟ علشان كنا عايزين مناصب عليا هناخد من الممتازين الأولين دول. يبقى امتحان الله لخلقه من المؤمنين عشان سيحملون مهمة جسيمة ليبلغوا رسالة الله إلى العالم كله. ولذلك تجد ليكون الرسول إيه؟
4: شهيدا عليكم وتكونوا أنتم به. يبقى واخدين رسالة مين؟ يبقى كل مسلم منا وكل مؤمن بالله وبرسوله يأخذ مهمة من مهمة الرسول. الرسول يشهد أنه بلغنا ونحن يجب أن نشهد أننا بلغنا الناس. يقوم لازم يمتحنه. ولذلك تيجي أحداث في الإسلام يجي الإسراء يقوم لا إيمانه ضعيف إيه بقى راح في ليلة واحدة وطلع السماء يقول إحنا عايزين كده إحنا عايزين ننفي في الخبث دي وعايزين ما يفضلش مسلم إلا الإيه إلا اللي يحتمل المهام كلها ويعرف إن الغاية اللي بيحارب من أجلها أثمن من الحياة التي يتركها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه الذين يقدمون أنفسهم في معارك الإسلام ويستشهدون نعمل لهم إيه نكافئهم بحاجة ما حصلتش. ده بيقول كل نفس ذائقة الموت. ده ذائقة الموت في نظركم لكن الشهيد ما يموتش عند ربهم إيه أحياء ويرزقون. يبقى الذي قدم نفسه فقتل وهب حياته يقول له أنت وهبتني حياتك أنا أهبك الحياة فلا تموت أبدا. هتموت عند الناس إنما عندي أحياء عند ربهم إيه عند ربهم إيه يرزقون. إذن الفتنة والاختبارات والأشياء بتأتي عشان مين؟ عشان تصفي النفوس المسلمة من الخور الذي تقع فيه نتيجة لوسوسة الشيطان. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا مغفرة وإيه؟ وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات جماعة كانت أخذت زراريهم أسرى فجوب عشان يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام في إنه يعني إيه يطلق ويدي حرية للأسرى بتوعهم الأسرى فراحوا بقى عند بيت النبي والغرف ومجوش لا من الأبواب ولا سجهم من ورا يا محمد جعلوا نداء الرسول أول غلطة إنهم جعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم لبعض. ثانيا إنهم مجوش من على الأبواب راحوا من بره لأنهم ما يعرفوش رسول الله في حجرة مين حجرة عائشة حجرة حفصة حجرة أم سلمة فراحوا من ورا. طيب أنتم تعلموا أن رسول الله له مهمات مع الناس ومهمات مع أهله ومهمات مع ربه. فإذا كان رسول الله ما هو الظاهر لا في المسجد ولا هو ظاهر لكم يبقى إما أن يكون في مهمته مع الله مدخلوا وإما أن يكون في مهمته إيه أهله. فمدام أنتم ما شفتوش ما كان يصح أنك إيه تنادوه وتسيبوه لحد ما يخرج على إيه على راحته. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا إيه لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. طب طبيعتك كده بعد ما تفرغ من واجبك نحو أهلك ومن واجبك نحو ربك ومن راحتك اللي انت بتقتل تقيل فيها شوية لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لأنه لما خرج بعد ما نادوله أطلق نصف الأسرة قال والله لو صبروا لما أخرج عليهم لكنت أطلقت الأسرة كلهم إنما جعل ذلك أدبا لمن خرج على اللياقة والأدب مع مين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم أم قال لك من الأكثر ده والباقي يعقل إنما دم قليل ما سمعوش كلام الأكثر ما سمعش الكلام والأكثر تغلب يا محمد تنقول يا شيخ ما يسمعش كلام. ولو أنهم صبروا أي حتى تخرج إليهم بعد قضاء أوقاتك مع أهلك أو خلوك مع ربك أو راحة نفسك لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يعني ما أخذناهمش برضو بالإيه بالعذاب ورسول الله جزاهم على قدر إيه على قدر يعملهم حتى لا يكون غضبه كله لنفسه. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نلاقي الذين آمنوا كانت أولا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هذه أول حاجة وبعدين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وبعدين قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله أيها وأيها المؤمن كل حاجة يجيب أيها الإيه قال لك لما بيجيب أيها المؤمنين فإيه ده يبقى دليل على إن ده شيء ما بيجيبش عطف على بعض كده عطف على بعض بدليل إن سيدنا لقمان لما جه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك طبعاً خطي منه خلاص لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما كانش يقول وأقم الصلاة قال يا بني إيه أقم الصلاة. طيب وبعدين وأمر بالمعروف ما قالش يا بني إيه أمر بالمعروف وانهى عن قال لك لا لان لا تشرك بالله واخد العقيده والباقي واخد عمل الجوارح فخلاها في نداء ايه؟ في نداء واحد. نلاحظ بقى ان كل يا ايها الذين امنوا جاري اشياء هنا، التقديم بين يدي رسول الله بين الله ورسوله، رفع الصوت عند رسول الله عشان نخفض الايه الاصوات، وبعدين قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو الفاسق؟ الفاسق مأخوذ من فسقة الرطبة. الرطبة مرحلة من مراحل التمر، لأن مرة يبقى إيه طلع وهو صغير، وبعدين يبقى إيه بصر يبتدي يلون أصفر والأحمر، وبعدين يبقى يرطب. لما يرطب معناها إن داخله كش والقشرة أبت، مش اللي بنشوفها كده لذلك بنملطها كده. فإن كان الجو جاء حارا وجافا تقوم تنشف القشرة على الرطبة، كل ما يكون جاف وحار أشد تلزق القشرة في الرطبة يبقى تمر. اللي انت بتشوفه ناشف ده هو مر على كل حال، مر على انه رطب وبعدين ايه جفت الرطبة على الايه. فلما الرطبة تيجي امرار تفضل رطبة تهزها كده توقع او تلقطها بايدك. الحق سبحانه وتعالى لما تحدث عن الرطب في مسألة مريم وهزي اليك بجزع النخلة تساقط عليك ايه رطبا جنية، رطب يعني ايه وصل الى مرحلة النضج لدرجة ان القشرة منقطع عليها. فاذا طلعت الثمرة اللي هي البلحة من القشرة وبانت كده يقال فسقت الرطبة. فسقت يعني خرجت عن الايه عن القشرة بتاعتها. لما تخرج عن القشرة بتاعتها يقوم تتعرض للحشرات وللايه وللآفات. كذلك المؤمن الإيمان يغلفه من أن تصيبه الآفات. الإيمان يعمل إيه؟ يغلفه عشان إيه؟ يصونه من الآفات. فإذا خرج عن هذه يبقى فسق، يعني خرج عن الشيء الذي يصونه عن الإيه؟ الآفات. تقوله فسقت الإيه؟ فسقت الرطبة. هذا هو الفاسق. فاسق هو إيه؟ أنك اللي بيعمل كبيرة صحيح أو مجهول الحال. أنك لما تأخذ الخبر من واحد يسيئك ما تسلملوش قوي كده. إن كان فاسق ومعروف الفسق يبقى ده ينطر كلامه حتى تتبين. ليه؟ أم قال لك لأن خلق الإنسان من الأغيار. مرة الكاذب اللي طول عمره يكذب يمكن يصدق في حاجة، فلعله صدق هذه المرة. تقوم أنت تعمل إيه؟ ما تتبش على قول حكم حتى تتبين الواقع. لما تبقى تتبين الواقع يبقى رتب الحكم، انما ما ترتبش على الوشايه او الكلام اللي قاله الفاسق حكم. ليه؟ ان كان فاسق يبقى له عاده في الفسق، وما كانش فاسق احتياط. يبقى تبين اول. والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: مع خواطر فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القران الكريم.
5: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية أيضا.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: هل وصف الوالدة بالجهل يعتبر عقوقا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصف الوالدة بالجهل على سبيل التنقيص يعتبر عقوقا، لأن الولد أو البنت في هذه الحالة يرى نفسه أعلم من أمه حتى ولو كان أعلم من أمه، فلا يصفها بالجهل على سبيل الانتقاص، إذ هي السبب الذي كان وراء تعلمه وتعليمه وتفوقه أو غير ذلك. والقرآن الكريم حذرنا بحساسية بالغة في التعامل بين الأبناء والآباء، فقال سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. إذن فعلى الإنسان أن يحافظ على أمه وأبيه مهما بلغ من مراتب علمية أو غيرها، وعليه ألا ينتقص من أمه أو أبيه في أي شيء حتى ولو كان من أصحاب الشهادات، وهم لم يحصلوا على شهادات، فهي أصل أمك، يعني أصل هذه الشهادات، فعليه أن يبرها وأن يضعها فوق رأسه. والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 11 إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق ومحمد بدر. سائلين الله عز وجل أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذا موعد مع القارئ الشيخ محمود علي البنا في تلاوة لما تيسر من سورة الفرقان.

Abi.

Thank you.

0: صدق الله
1: من آيات الله البينات. استمعنا فيما مضى وعلى مدى نصف الساعة إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا في تلاوة لما تيسر من سورة الفرقان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل الرحلة في الرد العلمي على ما يثار من شبهات حول القرآن والسنة. أستاذنا، زعم بعضهم التعارض الصارخ بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون مع الحديث النبوي الشريف لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. دكتور محمد، ما حقيقة الأمر بالميزان العلمي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، سيدي الحبيب، قد يبدو للبعض فعلا أن التعارض صارخ، لكن حين نعود إلى كتب النحو والبلاغة التي تبين في اللغة شيء يسمى بحروف المعاني، لأن الحرف في اللغة نوعان: حرف مبنى مثل كتب، كتب، الكاف والتاء والباء، هذه حروف تبني الكلمة. حروف المعاني التي هي حروف الجر وأدوات النصب، ويطلق عليها حروف رغم أنها ليست حرفا، يعني على ثلاثة أحرف ويطلق عليها حرف، لكن إلى آخر. حروف المعاني لها وظيفة جوهرية مهمة جدا في أسلوب الكلام، تصل إلى أنها تغير الفعل ودلالة الفعل إلى العكس، حين تقول ورغب فيه ورغب عن، في وعن حولت معنى رغبة من حب الشيء إلى الإعراض عن الشيء وكراهية الشيء رغم أن الفعل واحد. فهذه مسألة واسعة جدا، ألفت فيها مؤلفات جليلة جدا وعظيمة. نأتي إلى الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه الباء كما نص العلماء من أهل النحو والبلاغة هي باء السببية، أي ندخل الجنة بسبب العمل الصالح، فالإيمان الصادق والعمل الصالح سبب لدخول الجنة. فماذا عن الحديث الذي ينفي ظاهرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بروايات عديدة لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ الباء هنا لا تبين السبب، إنما الباء هنا تبين المكافئ والعوض. هل عملك يساوي الجنة؟ هل فضل الله عز وجل بإدخالك الجنة، هذا الفضل العظيم، يكافئه عملك؟ فالنبي يبين أن هذا لا يكافئ ذاك. أنت تدخل الجنة بسبب عملك اليسير البسيط، فيكافئك الله بشيء عظيم هو الجنة، وثواب الجنة فوق عملك، عملك لا يعدل الجنة. هذه باء العوض في اللغة العربية.
1: نعم،
2: باء العوض التي تبين لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، تبين أن العمل لا يكافئ الجنة، فتبين أنك تدخل الجنة بسبب ماذا؟ بسبب الإيمان والعمل الصالح. لكن الجزاء، جزاء الجنة الذي أعطاه الله لك بسبب عملك، عملك لا يساوي الجنة، لا يكافئ الجنة، إنما امتن الله عليك إنعاما وإفضالا بشيء أكبر. إذن هذا تكامل في المعنى وليس تضاد في المعنى. الباء في الآية هي باء السببية، تبين سبب دخول الجنة العمل الصالح والإيمان الصادق. وأما الحديث فهذه باء العوض، تنفي أن يكون العمل يساوي الجنة، الجنة أفضل وأعظم من أعمالنا، والله سبحانه وتعالى أعطاها لنا إنعاما وإفضالا لرضوانه عن عبده صاحب العمل الصالح والإيمان الصادق. إذا نفرق بين باء العوض وباء السببية، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا تشير إلى 8:05. إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة الفتح.

تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ

كَبِيرًا.

وألزمهم كلمة التقوى وكان

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في تلاوة لما تيسر من سورة الفتح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: فكم لله من لطف خفي

0: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ساعتنا تشير إلى 9:05 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوة لما تيسر من سورة يونس بدءا من الآية 31.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من

يريد فأنا تؤفكون.

الحق قل الله يهدي للحق

قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري الذي تلا علينا ما تيسر من سورة يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام أحمد في مسنده: ركب عقبة بن عامر إلى مسلمة بن مخلد فقال له: أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم عن أخيه

0: سيئة فسترها، ستره الله بها من النار يوم القيامة؟ قال مسلمة بن مخلد: نعم. فقال عقبة بن عامر: لهذا جئت.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نحيا دائما مع القرآن الكريم، ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى القارئ الشيخ طه الفشني في تلاوة لما تيسر من سورة الأحزاب.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما الليلة المباركة؟ وماذا يحدث فيها؟ كما في قوله تعالى في سورة دخان: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: الليلة المباركة هي ليلة القدر، وهي الليلة التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن الكريم كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة طيبة، في ليلة مباركة، إنها ليلة القدر. ثم بعد ذلك بدأ نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 23 عاما، حينما أنزل الله تعالى القرآن مفرقا ومنجما على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وأقسم الله تعالى بالقرآن العظيم تشريفا له وتنويها بعلو قدره، حيث قال: والكتاب المبين. وأشار جواب هذا القسم إلى أن إنزاله في ليلة ذات فضل وبركة، لما ينزله الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الليلة من البركات والخيرات، حيث قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر على الأصح، بدليل قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبدليل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة على حسب أسباب النزول. وقيل كان ينزل منه في كل ليلة من ليالي القدر إلى سماء الدنيا ما ينزل في سائر السنة. وفي تعيين هذه الليلة من شهر رمضان أقوال كثيرة، أشهرها أنه أنزل في إحدى ليالي الوتر من العشر الأخير من رمضان. ومن العلماء من قال إنها ليلة 27 من رمضان، وهو المشهور بين الناس. ومن العلماء من قال إن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان، ولكن هذا الكلام فيه ضعف، والأصح أنها كانت في ليلة القدر، أي في إحدى الليالي الوترية من شهر رمضان في العشر الأواخر منه، ولكننا مع المشهور بين الناس أنها كانت في ليلة 27. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال للشيخ محمد الفيومي.
3: إنني آمنت بالله إنني آمنت بالله

0: الثاني أنت حسبي ونصيري.
1: قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال: ساعتنا تشير إلى 10:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة فصلت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في تلاوة لما تيسر من سورة فصلت. إشارات ضبط الوقت معلنة تمام 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا موعد متجدد مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يستأنف رحلته مع كتاب الله مرتلا، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 64 من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة.

كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى

فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة،

والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.

0: ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا ما تيسر من سورة النساء. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. هذه الآيات تبين قصة مسجدين، أحدهما بني للتفريق والضرر برسول الله وصحابته وسماه الله بمسجد الضرار، والآخر بني على التقوى من أول يوم وسماه النبي بمسجد قباء نسبة إلى اسم بئر كان بجوار ذلك المسجد. فلما سمع المسلمون بالمدينة المنورة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة أول النهار فينتظرونه، فما يردهم إلا حر الشمس. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية قباء في شهر ربيع الأول، نزل في بني عمرو بن عوف بقباء على كلثوم ابن الهدم، وكان له مربد، فأخذه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسس به مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى. وكان صلى الله عليه وسلم ينقل بنفسه الحجر والصخر والتراب مع صحابته رضوان الله عليهم. وفي قبال هذا المسجد قام المنافقون ببناء مسجد آخر، ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه، فنزل جبريل عليه السلام وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن كيدهم، وقرأ عليه هذه الآيات: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وعبر القرآن عنه بأنه مسجد ضرار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهدمه وإحراقه. وهذه الآيات تشهد لمسجد قباء بالعظمة والخير والبركات والتفوق على غيره من المساجد. وقد جاء في الحديث: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة فله أجر عمرة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء يوم السبت راكبا وماشيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من وضع حجرا في قبلته، ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى حجر أبي بكر. ومسجد قباء يقع في الجنوب الغربي للمدينة المنورة، ويبعد عن المسجد النبوي بحوالي 5 كيلومترات، وله محراب ومنارة ومنبر، وفيه بئر تنسب لأبي أيوب الأنصاري، وفيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه مبرك الناقة. ولقد اهتم المسلمون بمسجد قباء خلال العصور الماضية، فجدده سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم عمر بن عبد العزيز الذي بالغ في تنميقه. وقد جدد مسجد قباء الكثير ممن جاءوا بعد ذلك مرات عديدة. فمسجد قباء أسس على التقوى، وهو أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وللمشي إليه والصلاة فيه فضل عظيم، فهو المسجد الذي أسسه النبي في أول مقدمه المدينة على التقوى وعلى الإيمان. اللهم ارزقنا فيه صلاة بعد صلاة، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من إعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة النساء، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن فضيلة الدكتور، قبل أن نتناول هذه الآية، في نهاية الآية السابقة عليها الحق سبحانه وتعالى قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لماذا خص الحق سبحانه وتعالى وأسند هذه الأفعال إلى مرضات الله سبحانه وتعالى؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قول الله تبارك وتعالى في الآية السابقة: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، دليل على أنه سبحانه وتعالى لا يجزئ على الأعمال إلا ما كان فيه مرضاته سبحانه وتعالى، وإلا ما كان خالصا لله جل وعلا دون رياء أو سمعة. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك الخير كله الذي نصت عليه الآية من الأمر بالمعروف والأمر بالصدقة والإصلاح بين الناس وكل أنواع البر التي نصت عليها الآيات الكريمة.
2: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، علاقة هذه الآية بما سبق عليها هل لا زالت متصلة في توجيه الحديث إلى قوم طعمة وإلى المسلمين عامة؟
3: نعم، في الآية السابقة رتب الله تبارك وتعالى الثواب العظيم على الموافقة لمنهج الله تبارك وتعالى والالتزام به، فقال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. رتب هنا في هذه الآية المباركة العقاب الشديد على المخالفة والمشاققة، ووكل المخالفة إلى نفسه. ولازالت الآيات في إطار الحديث عن قصة طعمة بن أبيرق أيضا، لأن هذه القصة كما هو معلوم يعني بيّنت بيانا واضحا أن الحق لا مجاملة فيه، والمجاملة نوع من أنواع المشاققة. وطبعا الألفاظ هي ألفاظ عامة، صحيح الآيات نزلت في قصة بعينها، ولكن ينسحب معنى الآيات إلى كل من كان على طريقة أبيرق أو على طريقة طعمة بن أبيرق وعلى طريقه.
2: المقصود بالمشاقة يعني، ومن يشاقق الرسول من بعد ما
3: يتبع. نعم، يشاقق من الشقاق أو المشاقة بالإدغام أو المشاققة بالفك، وكأن المخالفة في شق أو في شق، والنطقان صحيحان، ومن خالفهم في شق آخر، فهو في جانب والرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في جانب آخر.
2: إذن حتى يكون الكلام عام، من يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم خاص به.
3: نعم، يعني المشاققة معناها أن يشق إنسان طريقه بعيدا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخذ بيد الأمة كلها إلى طريق الله رب العالمين، فكأن المشاقق سلك طريقا ارتضاه لنفسه بعيدا عن طريق الله تبارك وتعالى. فمعنى ومن يشاقق الرسول أي من يخالفه ويعادي، فالمشاققة معناها المعاداة. وقول الله تبارك وتعالى من بعد ما تبين له الهدى أي يباين الرسول ويخالفه من بعد ما تبين له أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو الهدى وهو الحق وهو الهادي إلى صراط الله جل وعلا، وقام لديه الدليل على صحة دين الإسلام وهو الهادي إلى طريق الله تبارك وتعالى، وأتى بمن في قوله سبحانه من بعد ما تبين له الهدى، لأن الحديث في سياق تعليم الشريعة، التي لم تكن معلومة قبل الإيحاء بها، فمجيء من تقييد للتهديد بما بعد الإعلام بذلك.
2: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني في بداية الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ألا يمكن أن نقول أن في هذه الجملة كفاية، أن من شاق الله وشاق رسوله صلى الله عليه وسلم وابتعد عن منهج الله وعن منهج رسوله نوله ما تولى، لكن الحق سبحانه قال ويتبع غير سبيل المؤمنين.
3: هذه الآية فعلا أو هذه الجزئية من الآية، بارك الله فيك أستاذ محمد، معطوفة على يشاقق فعلا، ومن يشاقق الرسول ثم يتبع طريقا آخر غير طريق الإسلام التي سلكها المؤمنون الناجون المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمتبعون هديه الذي يصل بهم إلى طريق الهدى والنور والرشاد. فهو لم يشاقق فقط، وإنما رضي طريقا آخر وسلك طريقا آخر ارتضاه لنفسه.
2: إذن بيّن الحق له الهدى وبيّن له المسار الصحيح، ولكنه ترك ذلك كله، فكان عقابه أن وكله الله إلى نفسه.
3: نعم، هذه بقى الجواب بقى، نوله ما تولى، نوله ما تولى، أي نجعله واليا لما تولاه من الضلال، أو نخلي بينه وبين ما اختاره لنفسه من الضلال، نتركه لهواه، نتركه لما أراد، أو نتركه وما أراد في من طريق الضلال في الدنيا، أو نكله في الآخرة إلى ما اتكل عليه في الدنيا وظن أنه يعني سلك طريقا آخر ابتغى فيه النجاة، ولكن هو طريق فيه هلاكه وعاقبته هلاكه. فالله تبارك وتعالى يقول نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فهو أراد هذا الطريق، فالله تبارك وتعالى وكله إلى نفسه لأنه سلك طريق الغواية وطريق الضلال من عبادة الأوثان وغيرها، أو عبادة الشيطان، أو اتباع هوى النفس ونزغات الشيطان ونزوات نفسه، فهو سلك هذا الطريق الذي نهايته محتومة بالنسبة له وهي الضلال البعيد،
2: فاستحق عقاب الله عز وجل ووعيده ونصله جهنم وساءت مصيره.
3: نعم، هذا وعيد شديد لأولئك المخالفين لطريق الحق السالكين طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وساءت جهنم مكانا لمن صار إليها وحل فيها، فهي مصيره الدائم الباقي ولا مصير له سواه، لأنه معاند للحق بعد أن تبينت له كل الأدلة المثبتة له، وما أشد ذلك المصير سوءا وقبحا. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
2: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل رحلته مع كتاب الله مرتلا، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم من الآية 31 بعد 100 من سورة النساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض

إليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.

0: صدق الله العظيم.
1: من الآية 31 بعد 100 وحتى الآية 5 من سورة المائدة ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. تتجدد هذه الرحلة العطرة بمشيئة الله تعالى بعد دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 11:14. اللهم إني أسألك في هذه الأشهر الحرم ألا تحرمنا من بركاتها ونورها وهداها. يا الله، حبب إلينا فيها الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا فيها الكفر والفسوق والعصيان. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم زميلي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين. كان بصحبته زميلي محمد بدر الذي أبقى معه في هذه الفترة التي تمتد حتى 2 ظهرا بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحياتي النبوي أبو زيد وتحيات زميلي محمود الطناني الذي نسعد بصحبته على هندسة الهواء. أدعو الله تعالى أن ينفعنا بكل ما تقدمه إذاعة القرآن، من قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ومن هدي سيدنا محمد النبي المختار.

0: اللهم صلاة وسلام دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل رحلته الإيمانية مع كتاب الله مرتلا، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية السادسة من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. رتل علينا من الآية 6 وحتى الآية 53 من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. والاختلاس معناه الأخذ بسرعة وعلى غفلة، والحديث معناه ألا ينشغل الإنسان في صلاته بشيء آخر، لأن ذلك يخرج به عن الخشوع اللازم لأداء الصلاة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نحيا دائما مع القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب ما تيسر من سورة القصص. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أذان الظهر يحين موعده في 1:07 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. قبله وفي حوالي 12:30 نستمع إلى قرآن الظهر. تلاوة اليوم للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش مما تيسر من سورة العنكبوت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه مسلم. وفي رواية قال: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: نعم السورتان هما، يقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. رواه ابن ماجه وقال حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه أحمد في مسنده. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إلى قرآن الظهر من سورة العنكبوت، يتلو علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

وهو السميع العليم.

استمعنا إلى قرآن الظهر للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة العنكبوت. قرآن المغرب بمشيئة الله تعالى للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، والتلاوة من سورتي الزمر وغافر، وتستمعون إليه بمشيئة الله تعالى في 7:08 مساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تحت عنوان استثمار روحانية الحج في بناء الفرد والمجتمع، يدور لقاء اليوم من ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة، والذي ننقله لحضراتكم عقب أذان المغرب من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. ونستمع في ملتقى اليوم إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، ويطرح ضيف الملتقى اليوم الدكتور خالد عبد العال الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر، رؤيتهما لهذا الموضوع. ويختتم الملتقى المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. يدير ملتقى اليوم ويقدمه من أسرة المذيعين الدكتور كمال نصر الدين، وسيكون معكم من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع هذا الابتهال للشيخ سعيد الجندي.

قدم الشيخ سعيد الجندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 1:07. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حان الآن موعد أذان الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ علي محمود بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة العصر بمشيئة الله تعالى في 4:30 إلا دقيقة واحدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا ما يتيسر من سورة الجن.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الجن، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. إخوة الإيمان والإسلام، إن الإتقان صفة من صفات المولى عز وجل، فهو الذي أتقن كل شيء خلقه وأحسنه، لقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولذا ينبغي أن نفهم أن أداء العبادة مجردة عن إتقانها لا يحقق مقاصدها السامية. هذه المقاصد أوصانا بها ديننا الحنيف. حول هذا الموضوع تدور هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، اختارته الزميلة شيرين أحمد ماجد من جريدة اللواء الإسلامي، ونشر تحت عنوان إتقان العبادات من مقاصد الإسلام، بقلم الدكتور محروس حفظي. أيها المستمع الكريم، إن الإتقان في الإسلام لم يقتصر على الأعمال الدنيوية فحسب، بل شمل أمورنا التعبدية. فالإنسان المتقن في أخلاقه هو الذي يتخلق بالأخلاق العالية ويترفع عن الأعمال الدنيئة. وها هو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإتقان في كل شيء، ففي الوضوء بإتمامه وإسباغه. أما من لا يكمله ويترك جزءا من أعضائه فهو متوعد. فعن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. متفق عليه. وفي موقف آخر يعلمنا إقامة الصلاة مكتملة الأركان والشروط والخشوع، فمن لم يتقنها ولم يتم أركانها فهي غير مقبولة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله، فرد رسول الله السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه مسلم. هذا في الوضوء والصلاة. أما في الزكاة فإتقانها يكون بإعطائها لمستحقيها وفي أوقاتها، وإخراجها من أفضل ما يملكه العبد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. أما في الصوم فقد أمر الشارع الحنيف بإتمامه مع حفظ الجوارح والأركان عن المحرمات. قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. أما في الحج فيقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إخوة الإيمان والإسلام، إن العبادات إذا لم تؤت مقصدها وينعكس أثرها على الفرد والمجتمع وتظهر في سلوكيات الناس فيما بينهم، فهي لم تحقق الغاية منها. فما الغاية المرجوة من إنسان يصلي ويصوم ويقوم الليل وهو لرحمه قاطع ولأموال الناس آكل، ولا يرعى حق بيته أو أولاده ولا يحن عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. من هنا وجب علينا ترجمة هذه العبادات إلى سلوكيات، سلوكيات تعود علينا برضا المولى عز وجل وبالثواب والنفع لغيرنا ومجتمعنا.

0: تحت عنوان إتقان العبادات من مقاصد الإسلام، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، كتبها الدكتور محروس حفظي لجريدة اللواء الإسلامي، واختارتها الزميلة شيرين أحمد ماجد موضوعاً لهذه الحلقة التي صحبنا خلالها على هندسة الهواء زميلي محمود الطناني، وقرأها النبوي أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا العاطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا بدءا من الآية 54 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

روح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: من الآية الرابعة والخمسين وحتى الآية الحادية عشرة بعد المئة من سورة المائدة ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. تتجدد هذه الرحلة العطرة بمشيئة الله تعالى قبل الثالثة بثمان دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما على من بعثه الله رحمة للعالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 7:17. إخوة الإيمان والإسلام، في 8:18 لنا لقاء مع القارئ الشيخ علي محمود في تلاوة من سورة الأنبياء. الآن نستمع إلى القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما يتيسر من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي نلتقي فيه بفضيلة الشيخ محمد عبد العالي الدومي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: نواصل ما بدأناه من حديث للسادة المستمعين عن صور الكسب غير المشروع أو الكسب الحرام التي قد توجد في المجتمع، وكما قلنا قد لا ينتبه الذي يقوم بذلك العمل بأنه يدخل في باب الحرام، أو قد يعلم ويعني لا يقيم للأمر وزنا ويستهين بذلك العمل. بدأنا في اللقاء السابق الحديث عن الاقتراض بين الأفراد بالربا. اسمح لي اليوم نفتح ملفا جديدا يدخل تحت مظلة صور الكسب الحرام، ألا وهو الغش. اسمح لي نتحدث عن هذا الغش وعن بعض صوره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الغش حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وليس للحرام مبرر. ما فيش حاجة اسمها والله أصل الظروف صعبة، أصل والله في الناس بتمر بكذا، أصل أنا كنت هكسب منين. كل هذه المبررات مردودة على صاحبها، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يحاسبه ويسأله يوم القيامة لن يكون مبرره هذا مقبولا عند رب العالمين.
1: نعم.
2: ما فيش حاجة اسمها والله أصل الظروف كانت صعبة، ولا حاجة اسمها والله أصل أنا ما كانش معايا فلوس فما لقيتش وسيلة غير الغش، ولا ربنا سبحانه وتعالى هيعفيه من العقاب يوم القيامة
1: ولا
2: بسبب
1: الضرورات تبيح المحظورات زي ما البعض بيستخدم هذه القاعدة خطأ.
2: هذا ليس من باب الضرورة. يبقى معنى الغش ايه؟ معنى الغش ان حضرتك بعت شيء على انه اصلي وهو هذا الشيء غير اصلي، بعت شيء على انه مصنع في بلدة ما، وبعدين حضرتك غشيت بانك انت وضعت عليه الختم وهو غير حقيقي، بعت شيء على انه هذا الدواء حقيقي وانه دواء صالح للاستخدام، في حين ان حضرتك قمت بتعبئته بطريقة غير صالحة،
1: او غيرت تاريخ الصلاحية،
2: او اللعب في تاريخ الصلاحية.
1: نعم.
2: الى غير ذلك، المكتوب على اي سلعة لابد وان يكون متوافقا مع حقيقتها.
1: هو الغش التجاري الان فضيلة الشيخ يعني استشرى واصبح بصور متعددة، في الوزن، في السعر، في الجودة، في الصلاحية، يعني اتخذ صور عديدة من خلالها يستطيع الذي يقوم بذلك انه يكسب اكتر.
2: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
1: الصلاة والسلام،
2: مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع يبيع نوع من الغلال، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الغلال، فوجد انه في الظاهر من اعلى هذه الصبرة اللي هو نوع الغلة الموجود في هذا الاناء، وجد انه من اعلى جيد جدا، لكن لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده داخل هذا الطعام وجده قد أصابته السماء، وجده مبلولا، ومعنى ذلك أن هذا يعرضه للفساد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني نزل عليه المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرفعه للناس حتى يعرفوا أن هذا أصابته السماء، وقال: من غشنا فليس منا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن وضع سلعة جيدة أو وضع الشيء الجيد أعلى السلعة حتى يعتقد الناس أن هذه السلعة كلها أو أن هذا الإناء كله فيه سلعة جيدة، وبعدين تخفي أو تحاول يعني وضع شيء في الأسفل مما فسد، هذا الأمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبره غشا، وقال: من غشنا فليس منا. طيب، الغش له خطورة على الناس، قد يتعلق بحياة الناس. بنلاقي غش في الأدوية، في غش في بعض الأمور المتعلقة زي مثلا فرامل الأطعمة أو فرامل السيارات أو ما شابه
1: صحيح.
2: ذلك، يعني مما يؤدي بحياة الناس إلى الخطر ويعرضها إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى حرم ذلك. والإنسان إذا تسبب ببيع سلعة مضرة أو ببيع سلعة أصابها الغش ويبيعها للناس تؤدي إلى تلف الصحة أو تؤدي إلى زيادة المرض أو تؤدي إلى تعرض الناس للمخاطر، اعلم أنك معاقب على ذلك أمام الله تعالى أشد العقاب. فإذا تسببت في وفاة إنسان فأنت أحد قاتليه،
1: نعم،
2: وإذا تسببت في مرضه فأنت أحد المعتدين عليه، وعقاب هذا خطير شديد أمام الله سبحانه
1: في
2: وتعالى.
1: جزئية مهمة فضيلة الشيخ أحب أن أتحدث فيها لمن يقوم بالغش.
2: نعم.
1: هو يعتقد أنه يكسب ويربح، كما قلت في مقدمتي في اللقاء الماضي، يعتقد أنه يربح من وراء هذا الكسب الحرام. لكن تعال ننظر إلى حياته، لننظر إلى صحته، لننظر إلى أبنائه، لننظر يعني لابد أن الله عز وجل معاقبه بأي صورة من الصور على هذا العمل في الدنيا قبل الآخرة.
2: هذا صحيح. أولا، ما كسبه من هذا المال مكسب حرام، وبالتالي معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لن يبارك له فيه. طيب، دخول هذا المال الحرام إلى البيت معناه ضياع البركة، إضاعة لأولاده بعد ذلك، حتى لو أن الله سبحانه وتعالى نمى له المال. الحديث يقول إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام، يبقى ده مش رضا من ربنا عليك، ده من شدة غضب ربنا. طب فإذا اشتد غضبه عليه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يقلل ماله، إنما قال بارك له فيه. يبقى لما تلاقي إنك أنت بدأت في المكسب الحرام والغش، لو ربنا راضي عنك هيبعدك، إنما معنى إنك أنت عمال تكسب مال حرام وتبني منه إمبراطورية اقتصادية كلها قائمة على الحرام والغش وأكل مال الناس بالباطل والسرقة من أقواتهم إلى غير ذلك، ده معناه إن هذا دليل على شدة غضب الله سبحانه وتعالى عليك،
1: أنه
2: وعلى من معك.
1: يستدرجه حتى يعني ينتهي نهاية أليمة،
2: وهو يحاول خداع الناس، لكن قال الله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فاتق الله تعالى في نفسك وفي رزقك وفي أولادك، وكل حلالا طيبا حتى لو كان قليلا. الوقت اللي انت بتقضيه في صناعة الحرام اقضيه في صناعة الحلال، وارضى بما قسم الله تعالى لك، تكن أغنى الناس.
1: وبعدين يا دكتور، من أدراه أنه في يعني في هذه اللحظة التي يقوم فيها بهذا الغش لن يأتيه القضاء؟
2: لابد أن يعلم الإنسان أن أجل الله تعالى نافذ لا محالة في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى، وقد قال لنا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا ربما جاءه أجله دون مقدمات، فيفاجأ الإنسان بأنه الآن يحاسب بعدما كان منذ قليل يحاول ويفكر ويجتهد من أجل زيادة المعصية أو من أجل مكسب حرام إلى غير ذلك. فليحذر الإنسان أن يموت على معصية. الحل بالنسبة للإنسان الذي سلك هذا الطريق أن يتخلص من المال الحرام وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا. أيها الأخ الكريم، عليك أن تقوم بعمل الحلال وبالكسب الحلال الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يغرنك أبدا أنك تكسب المزيد، إنما توب إلى الله تعالى توبة نصوحا وأرضي الله سبحانه وتعالى، وتصدق بهذا المال الذي كسبته من الحرام حتى تكون خالصا أمام الله سبحانه وتعالى من العقاب على هذا الأمر. وإياك وما يعكر صفو علاقتك بالله عز وجل، فإنه ليس لها من دون الله كاشفة، وإنه لن يقوم أحد بالنيابة عنك أمام الله تعالى في ساعة الحساب، لأن الله تعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يتساءل ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. كفانا الله وإياكم شر المال الحرام، ورزقنا الله رزقا حلالا طيبا مباركا فيه.
1: اللهم أمين. الحقيقة الغش له صور كثيرة ومتعددة. إن كنا اختصصنا الجانب الغش في جانب المال، فهناك غش بصور متعددة كالغش في الامتحانات والغش في المعاملات بصفة عامة، لكن هذا الكلام ينطبق على كل صور الغش. علينا أن نسعى إلى رضا المولى سبحانه وتعالى، ولنتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. شكرا لفضيلة الشيخ محمد عبد العالي الدومي من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم أحبتي في الله، والشكر موصول للزميل محمد حسين من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قبيل الرابعة لنا لقاء مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في تلاوة مباركة من سورة النور. الآن نحيا مع هذه الآيات البينات لما تيسر من سورة الأنبياء يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كانت هذه آيات بينات من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال للشيخ محمد عبد السلام الحسيني.

0: قدم الشيخ محمد عبد السلام الحسيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نستأنف رحلتنا العاطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا بدءا من الآية 12 بعد 100 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قد خسر الذين كذبوا بلقاء

من الآية الثانية عشرة بعد المئة من سورة المائدة وحتى الآية الثامنة والخمسين من سورة الأنعام، ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بمشيئة الله تعالى في الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الجولة حول العالم الإسلامي ليوم الثلاثاء 16 من شهر ذي الحجة عام 1447 للهجرة، الموافق للثاني من يونيو عام 2026 للميلاد. حررت لحضراتكم هذه الجولة شيرين أحمد ماجد، يصحبنا خلالها على هندسة الهواء محمود الطناني، ويقرأها النبوي أبو زيد. في إطار الدور الرائد للأزهر الشريف في خدمة القرآن الكريم وتعليمه، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن انطلاق الموسم الرابع من المشروع القرآني الصيفي خلال الفترة من أول شهر يونيو الجاري حتى آخر أغسطس لهذا العام، وذلك بمجموعة من البرامج المتكاملة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية وتجمع بين الحفظ والمراجعة والتدبر إلى جانب إحياء السنة النبوية. يأتي هذا المشروع لنشر التلاوة الصحيحة لكتاب الله تعالى وحفظه وتدبره، ولترسيخ ارتباط النشء بكتاب الله تعالى وتنمية مهاراتهم في الحفظ والتلاوة، وبناء جيل واع بقيم القرآن والسنة. عقد جامع الأزهر أمس الحلقة 55 من الملتقى الفقهي بين الشرع والطب رؤية معاصرة، وناقش الملتقى أمس الرؤية الفقهية للمعاملات الكفالة والضمان بمشاركة نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف. وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية أن الملتقى يعد منصة مهمة لتوضيح الصلة الوثيقة بين الطب والشرع في شتى مناحي الحياة، وهو خطوة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية القضايا الفقهية والطبية، كما أنه يعكس جهود الأزهر في تقديم حلول متكاملة تتماشى مع الدين الإسلامي وتحديات العصر. هذا ومن المقرر أن يعقد الملتقى يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة العصر بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر. ضمن مبادرة صحح مفاهيمك تنظم وزارة الأوقاف برنامج لقاء الجمعة للأطفال تحت عنوان استثمار الوقت، وذلك يوم الجمعة الأولى من كل شهر بالمساجد الكبرى على مستوى المديريات الإقليمية في 27 مسجدا. يهدف البرنامج إلى توعية الأطفال بأهمية الوقت وضرورة استثمار الوقت فيما ينفع، وتنمية مهارات الأطفال في تنظيم أوقاتهم والاستفادة منها في التعلم والقراءة والعبادة وممارسة الأنشطة النافعة، مع ترسيخ قيمة الانضباط وتحمل المسؤولية منذ الصغر. يعد برنامج لقاء الجمعة للأطفال أحد البرامج التثقيفية والتربوية التي تنفذها وزارة الأوقاف بصورة منتظمة للإسهام في بناء شخصية الطفل المصرية على أسس من الوعي والعلم والقيم والأخلاق. ما زلنا معكم إخوة الإيمان داخل هذه الجولة حول العالم الإسلامي من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تختتم اليوم وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك بمساجد آل البيت عقب صلاة المغرب. يجيء ذلك في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي الذي تقوم به الوزارة، وسعيها إلى تحقيق مقاصد الشريعة وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد يعزز قيم الوعي والانتماء، ويربط بين صحيح الدين
ومتطلبات الواقع المعاصر، كما يستهدف الأسبوع الثقافي مواجهة الإرهاب ومحاربة صور التطرف الفكري جميعها. وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ البرامج الثقافية والدعوية التي تسهم في بناء الإنسان وترسيخ قيم التسامح والاعتدال وتعزيز رسالة المسجد بوصفه منارة للعلم والوعي والإصلاح المجتمعي. رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإدراج الاحتلال الإسرائيلي وكياناته في قائمة الأمم المتحدة السوداء، وتعد هذه الخطوة انتصاراً قانونياً وإنسانياً للضحايا الفلسطينيين وإسهاماً جوهرياً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وفي إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طال أمدها. وأكدت الأمانة العامة في بيان لها أن التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف المتصل بمناطق النزاع يشكل وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية تدين الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، حيث تتيح هذه الوثيقة وتقتضي الملاحقة القانونية وتعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. النبأ الأخير في هذه الجولة: أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بدء إصدار تأشيرات العمرة لموسم عام 1448 بالتزامن مع ختام موسم الحج، إذن بانطلاق موسم جديد لاستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية جاهزية منظومة العمرة بقطاعاتها التشغيلية والخدمية كافة لاستقبال وفود المعتمرين وتقديم الخدمات اللازمة لهم منذ لحظة وصولهم إلى السعودية وحتى مغادرتهم، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الإيمانية. بهذا الخبر إخوة الإيمان والإسلام نصل معكم إلى ختام هذه الجولة حول العالم الإسلامي. حررتها شيرين أحمد ماجد،

0: وحملناه على ذات ألواح ودسر صدق الله العظيم.
1: دقائق عشناها مع هذه التلاوة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة التراثية والعلمية بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: نود أن نتحدث في هذه الحلقة عن أهمية ثقافة الحوار في الإسلام وأسسه التي أرساها القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات وأن يكون شاهدا لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل جعلناه لك خالصا فخالطنا فيه ما ليس لك يا رب العالمين. الحوار أو ثقافة الحوار في الإسلام ثقافة اعتنى بها المولى جل في علاه وسجلها لنا في كتابه العزيز، فرأينا ثقافة الحوار من الصفات المحمودة التي يجب أن يتحلى بها المسلم وأن يجعلها أمام عينيه. فالمولى عز وجل لم يغلق باب الحوار مع أحد، بل رأينا أول حوار يفتتح في القرآن الكريم كان بين المولى عز وجل والملائكة. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا البعض ظن أن هذا الحوار من المولى إلى الملائكة فيه تشاور من المولى مع الملائكة، وهذا كلام غير صحيح. فالمولى تبارك وتعالى أراد أن يبين للملائكة أنه سيخلق ولا يشاورهم في ذلك. إني جاعل في الأرض خليفة، خلاص قضي الأمر، جاعل. وفي اللقطة الثانية إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، إني خالق بشرا من طين، إني خالق بشرا
1: من طين.
2: إذن هناك جاعل وهناك خالق، فأين التشاور؟ لا يوجد تشاور في هذه المنطقة. ولذلك رد الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخر. لماذا قال الملائكة ذلك؟ هل أرادوا أن يعترضوا على المولى عز وجل وعلى تقدير المولى وعلى أمر المولى؟ لا، مستحيل، الملائكة لا يفعلون ذلك، إنما أرادوا أن يستفسروا عن المهمة التي ستسند إليهم في هذه القضية. ثم سألوا عن أنفسهم، هل نحن قصرنا يا رب؟ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فهل حصل منا تقصير؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن أول حوار بدأ في القرآن الكريم وفي مطلع سورة البقرة كان بين الملائكة وبين الرحمن الرحيم جل جلاله.
1: فهنا يعني لمحة لطيفة يمكن أن تتبادر إلى الذهن، أن الله سبحانه وتعالى حينما استهل كتابه أو استهل الحوار في كتابه بحواره هو نفسه في أن يعلمنا درسا، أن مهما على مقام المحاور ومهما على مقام متخذ القرار لابد أيضا أن يتشاور مع من يعنيهم هذا القرار.
2: صدقت، القرار إذا كان بالتشاور، ولله المثل الأعلى، إنما في حياتنا الإنسانية إذا كان بالتشاور والتحاور ونقاط الالتقاء ودراسة الجدوى سيكون ناجحا في مستوى حياتنا. فالمولى أراد أن يعلمنا أن نبدأ حياتنا بالحوار، كما بدأ المولى مع الملائكة الحوار، يريد أن يعلمني ويعلم حضرتك ويعلم الدنيا كلها بأن الحوار هو ثقافة تؤدي إلى النجاح. نحتاج إلى حوار الأب مع ابنه، نحتاج إلى حوار الأخ مع أخيه، نحتاج إلى حوار الزوج مع زوجته، نحتاج إلى حوار المجتمعي الذي يضمن اللحمة الوطنية. فالحوار هو أساس التفاهم وهو الذي سيؤدي إلى نتائج طيبة في حياتنا العملية إن شاء الله.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة التراثية والعلمية بالأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قبيل الخامسة بدقائق تستضيف الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ويحاوره زميلي عماد عطية. ويسعدنا أن نستقبل اتصالات ومشاركات حضراتكم من الآن على رقم التليفون 2-57-75-104. نستقبل هذه المشاركات والأسئلة والاستفسارات في الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه التي تذاع بمشيئة الله تعالى قبيل الخامسة على رقم التليفون 2-57-75-104 من الآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من سورة الصف للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة الصف، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام الحاكم في مستدركه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأمر الإسراء والمعراج في صبيحة اليوم التالي لهذه الرحلة المباركة، أسرع بعض المشركين إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين يخبرونه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الإسراء والمعراج، رجاء أن يستعظمه فلا يصدقه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن كان قال ذلك فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى الآن مع هذه الباقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. وعن الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وعن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد حوالي 10 دقائق من الآن نحيا في رحاب تلاوة مباركة من سورة النور، من الآية 21 وحتى الآية 37 من السورة المباركة، للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. الآن يقدم لهذه التلاوة الدكتور حسن أحمد الكبير، العميد السابق لكلية اللغة العربية بجامعة الزقازيق، يرحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، في ظلال القرآن الكريم وهدي رب العالمين، نزكي نفوسنا بهذه التلاوة العطرة من سورة النور، وتبدأ بقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذه الآيات جاءت بعد الحديث عن حادثة الإفك وعتاب من خاضوا فيها عتابا شديدا، لتحذر هؤلاء والمؤمنين جميعا من وساوس الشيطان الذي يتربص بالإنسان ويدعوه أبدا إلى الشر والعصيان، وتؤكد لهم أن باب التوبة مفتوح دائما، فالله يزكي ويطهر النفوس من دنس الشرك وما داخلها من انحراف وضلال، فهو سبحانه سميع لعباده مستجيب لدعائهم. وهنا تتجه الآيات إلى أبي بكر وأمثاله من أهل الخير، فتحثهم على ألا يتوقفوا عن مساعدة المحتاجين وألا يعاملوهم بمثل أعمالهم. فمصطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر كان من المهاجرين الذين شهدوا بدرا، وكان فقيرا محتاجا، فتولى أبو بكر رعايته والإنفاق عليه، لكنه كان ممن خاض في حديث الإفك، فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه بعد ذلك، فنزل قول الحق تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أبي بكر قال: بلى أحب أن يغفر الله لي، وسارع بالعفو عنه ووصله. كما تؤكد الآيات على أن الذين يقذفون المؤمنات العفيفات ملعونون مطرودون من رحمة الله، ولهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ليس هذا فحسب، بل إن جوارحهم ستنطق وتشهد عليهم في ذلك اليوم الرهيب، يوم اجتماع الخلق للفصل والحساب. ثم تنهي الآيات الحديث عن حادثة الإفك بتأكيد براءة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي زوج الرسول الطاهرة الشريفة، ورسول الله طيب طاهر، وقد جرت سنة الله في خلقه أن يقرن الجنس إلى جنسه والقرين إلى قرينه، فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولما كانت جريمة الزنا طريقها الاطلاع على العورات والنظر إلى المحرمات، وكان دخول بالبيوت مظنة ذلك، وضحت الآيات التالية الطريقة الكريمة التي تحفظ على الناس حرماتهم وتحول دون الوقوع فيما حرم الله، فأوجبت على كل مسلم يريد أن يدخل بيت غيره أن يستأذن وأن يتلطف عند الدخول ويسلم على أهل البيت، فإذا لم يؤذن له فعليه بالرجوع وألا يدخل بيتا ليس فيه أهله، لأن للبيوت حرمة. كما طالبت المؤمنين جميعهم أن يغضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم وأن يحفظوا فروجهم، فهذه سبيل التقوى والرشاد. وإذا كانت المرأة أشد مطالبة بذلك، فإنها أيضا مطالبة بستر عورتها وعدم إبداء زينتها للأجانب، فلا يصح لغير الزوج والمحارم النظر إلى شيء من جسدها إلا لضرورة كالكشف الطبي والعلاج وما شابههما. كما أن على النساء جميعهن أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، أن يلقين بغطاء رؤوسهن على صدورهن لئلا يبدو شيء من النحر أو الصدر. وقد حددت الآية المحارم، وأوضحت أنه يصح للمرأة أن تنكشف أمام بنات جنسها المسلمات أو ما ملكت من الإماء، وكذلك الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا حد الشهوة ولم يعرفوا من أمور معاشرة النساء شيئا لصغرهم. ثم تدعو الآيات المؤمنات ألا يضربن بأرجلهن الأرض عند مشيهن حتى لا يلفتن نظر الرجال إليهن فيطمع الذي في قلبه مرض. كما تدعو المؤمنين أن تكون التقوى والصلاح الأساس الذي يتم عليه اختيار الزوج أو الزوجة، وألا يغتروا بالغنى والجاه. فمن اعتصم بدين الله وتزوج الصالحات فإن الله سيرزقه من حيث لا يحتسب. أما من لم يتيسر له الزواج لضيق ذات اليد فعليه إحصان نفسه، وليجتهد في إعفافها حتى يسهل الله له أمر الزواج. فمن اتقى الله جعل له من أمره فرجا ومخرجا. كذلك فالواجب على المسلمين أن يتعاطفوا فيما بينهم ويتعاونوا في مساعدة الأرقاء والمستضعفين للتخلص من رقهم واستعبادهم، وأن يقدموا لهم من أموالهم ما يساعدهم على فكاك نفوسهم واسترجاع حرماتهم التي سلبوها. ثم تأخذ الآيات في مهاجمة العرب الذين يدفعون بإمائهم إلى الفاحشة طلبا للمال لأن ذلك منتهى الخسة والدناءة، وتحذرهم من هذا المسلك المنحرف، وأن الله سينتقم ممن أكرههن شر انتقام. مستمعي الكرام، وتأخذ الآيات في ضرب مثل لبيان أن دلائل الوحدانية والإيمان في غاية الظهور والوضوح، فالله نور السماوات والأرض ومن فيهن، فهو الذي أوجد الأشياء ونور جميع الكائنات، منه ابتداؤها وعنه صدورها، فبه وبقدرته أنارت أضواؤها واستقامت أمورها، وهو نور القلوب والبصائر، وهو هاديها ومنورها. وقد أراد الله أن يقرب ذلك إلى العقل البشري المحدد بالزمان والمكان، فقال: إن مثل نور الله الذي هو هداه وإتقانه صنعة كل مخلوق مثل فتحة في حائط لا منفذ لها، وقد وضع فيها سراج ساطع، هذا السراج قد وضع في قنديل من الزجاج الصافي الذي يشبه الكوكب الدري في صفائه وحسنه، ويوقد ذلك القنديل من زيت شجرة مباركة هي شجرة الزيتون، ليست في جهة الشرق ولا في جهة الغرب، وإنما هي في صحراء منكشفة تصيبها الشمس طول النهار، فتكون ثمرتها أنضج وزيتها أصفى، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فكيف يكون إذا مسته النار؟ إنه نور على نور، فقد اجتمع نور السراج وحسن القنديل وصفاء الزيت، فاكتمل النور الممثل به. كذلك يضرب الله الأمثال للناس تقريبا لأفهامهم، حتى يتعظوا ويعتبروا بما في الأمثال من الأسرار والحكم. يقول جل في علاه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فاللهم نور قلوبنا بالإيمان، واجعلنا ممن يحظون برؤية نور وجهك الكريم يوم لقائك يوم الفوز الأكبر، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يهتدون بهدي القرآن الكريم ويعملون على الالتزام به والسير على منهاجه، واجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كانت هذه آيات بينات من الآية 21 وحتى الآية 37 من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. قبلها استمعنا إلى تقدمة لهذه التلاوة بصوت الأستاذ الدكتور حسن أحمد الكبير العميد السابق لكلية اللغة العربية جامعة الزقازيق يرحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تحت عنوان استثمار روحانية الحج في بناء الفرد والمجتمع، يدور لقاء اليوم من ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة، والذي ننقله لحضراتكم عقب أذان المغرب من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة بمشيئة الله تعالى. نستمع في ملتقى اليوم إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، ويطرح ضيف الملتقى اليوم الدكتور خالد عبد العال الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف والدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر رؤيتهما لهذا الموضوع، ويختتم الملتقى المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. يدير ملتقى اليوم ويقدمه من أسرة المذيعين الزميل الدكتور كمال نصر الدين، ومعكم في ملتقى اليوم من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حوالي الخامسة بمشيئة الله تعالى يستضيف الزميل عماد عطية الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة في الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ليجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم التي أرسلتم بها إلى هذه الفترة. الآن نبقى مع هذا الابتهال للشيخ رفيق النكلاوي.
1: كل شيء يسبحه

قدم الشيخ رفيق النكلاوي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 4:30 إلا دقيقة واحدة. حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة، حان الآن موعد أذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا

0: الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ طه الفشني بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة المغرب بمشيئة الله تعالى قبل 8:08. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى هذه الدقائق مع هذه التلاوة المباركة من سورة النحل للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة النحل، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: سؤال يقول: هل وصف الوالدة بالجهل يعتبر عقوقا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصف الوالدة بالجهل على سبيل التنقيص يعتبر عقوقا، لأن الولد أو البنت في هذه الحالة يرى نفسه أعلم من أمه حتى ولو كان أعلم من أمه، فلا يصفها بالجهل على سبيل الانتقاص، إذ هي السبب الذي كان وراء تعلمه وتعليمه وتفوقه أو غير ذلك. والقرآن الكريم حذرنا بحساسية بالغة في التعامل بين الأبناء والآباء، فقال سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. إذن فعلى الإنسان أن يحافظ على أمه وأبيه مهما بلغ من مراتب علمية أو غيرها، وعليه ألا ينتقص من أمه أو أبيه في أي شيء حتى ولو كان من أصحاب الشهادات، وهم لم يحصلوا على شهادات، فهي أصل أمك، يعني أصل هذه الشهادات، فعليه أن يبرها وأن يضعها فوق رأسه. والله أعلم. آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 15 و16 بعد 200 من سورة البقرة. وفي هاتين الآيتين يوضح المولى سبحانه وتعالى بعض الواجبات التي أوجبها على عباده، مثل الإنفاق والجهاد في سبيل الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن بين سبحانه في الآيات السابقة أقسام الناس في هذه الحياة، أتبع ذلك بإرشاد المؤمنين إلى أن مما يعينهم على دفع الأذى وعلى دحر أعدائهم أن يبذلوا أموالهم في طاعة الله، وأن يعدوا أنفسهم للقتال من أجل إعلاء كلمته. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات، منها ما جاء عن ابن جريج قال: سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يضعون أموالهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمرو بن الجموح شيخا كبيرا، وكان عنده مال كثير، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بماذا نتصدق وعلى من ننفق، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. والمعنى: يسألك أصحابك يا محمد أي شيء ينفقونه من أصناف الأموال، قل لهم: ما أنفقتم من أموالكم فاجعلوه للوالدين قبل غيرهما، ليكون أداء لحق تربيتهما ووفاء لبعض حقوقهما، وللأقربين وفاء لحق القرابة والرحم، ولليتامى لأنهم فقدوا الأب الحاني الذي يسد عوزهم، وللمساكين لفقرهم واحتياجهم، ولابن السبيل لأنه كالفقير لغيبة ماله وانقطاعه عن بلده. ولم يتعرض سبحانه هنا لبقية المحتاجين كالسائلين والغارمين، إما اكتفاء بذكرهم في مواضع أخرى، وإما بناء على دخولهم تحت عموم قوله تعالى في آخر الآية: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فإن هذه الجملة الكريمة شاملة لكل خير واقع في أي مصرف من المصارف التي يحبها الله عز وجل. وقوله سبحانه: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، تذيل قصد به الحض على فعل الخير، لأن المؤمن عندما يشعر بأن الله عز وجل يرى عمله، فإنه في هذه الحالة يزداد فعلا للخير. وقوله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، حض لهم على بذل النفس في سبيل إعلاء كلمة الله، بعد أن حضهم سبحانه في الآية السابقة على بذل المال من أجل الدفاع عن دينه عز وجل. وقوله عز وجل وهو كره لكم بيان لطبيعة الإنسان، وإنما كان القتال مكروها لأنه شاق على النفس بحسب الطبيعة الإنسانية، إذ فيه من إزهاق الأرواح ما فيه. والقرآن لا ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري، ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر بأن يقرر أن من التكاليف ما هو شاق، ولكن وراء هذه التكاليف الشاقة حكمة تهون مشقتها وتسهل صعوبتها وتحقق بها خيرا مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير. وقد بين القرآن هذه الحكمة في قوله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أي وعسى أن تكرهوا شيئا كالقتال في سبيل الله وهو خير لكم، إذ فيه إحدى الحسنيين، إما الظفر والغنيمة في الدنيا مع ادخار الجزاء في الآخرة، وإما الشهادة والجنة. وعسى أن تحبوا شيئا كالقعود عن الجهاد وهو شر لكم في الواقع، لما فيه من الذل ولما فيه من وقوعكم تحت طائلة الأعداء. وقد ختم سبحانه هذه الآية الكريمة بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي والله يعلم ما هو خير لكم وما هو شر لكم في الواقع، وأنتم لا تعلمون ذلك. فبادروا أيها المسلمون إلى ما يأمركم به خالقكم عز وجل، لأنه لا يأمركم إلا بما علم فيه خيرا لكم، وانتهوا عما نهاكم عنه، لأنه لا ينهاكم إلا عما هو شر لكم. والمقصود من هذه الجملة الكريمة الترغيب في الجهاد والامتثال لما شرعه الله سبحانه وتعالى، سواء أعرفت حكمته أم لم تعرف، لأن العليم بالحكم والمصالح إنما هو الله رب العالمين. وبذلك نرى أن القرآن الكريم لا ينكر على الناس مشاعرهم الطبيعية وأحاسيسهم الفطرية من كراهية للقتال، ولكنه يربي نفوسهم على الاستجابة لأوامر الله العليم بالغايات، المطلع على العواقب، الخبير بما فيه خيرهم ومصلحتهم. وبهذه التربية الحكيمة بذل المؤمنون أنفسهم وأموالهم في سبيل رضا خالقهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الفترة المفتوحة الجديدة بين السائل والفقيه على إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والتي نسعد بصحبة ضيفنا الكريم فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. أهلا بكم دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم
1: أستاذ. فضيلتكم بخير
2: المسلمين، كل عام والجميع بخير إن شاء الله.
1: إخوة الإيمان، معنا في هذه الفترة من أسرة الإعداد الزميل حامد صابر، ومن هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم أحمد عثمان، وخالص تحياتي من أسرة المذيعين عماد عطية.
3: رب هبنا رضاك، رب هبنا رضاك.

0: أهلا بكم مجددا إخوة الإيمان، ونجدد التحية لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. أهلا بكم فضيلة
1: أهلا
0: الدكتور.
1: وسهلا بكم.
0: معنا سؤال من يوسف محمود أو محمد، بيقول كان معانا مبلغ هنتبرع بيه في بناء مسجد، وفي حد من الجيران توفي وسايب أطفال صغار، هل ممكن نعطي المبلغ ده لأولادي ولأولادي الصغار، ولا لازم المسجد اللي كان النية الأولى إن إحنا هندفع الفلوس أو نتبرع بالفلوس لهذا المسجد؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. إذا لم يكن هذا المبلغ المخصص للمسجد نذرا فلا يجوز تغييره، يعني
0: نعم
1: لله علي نذر أن أتصدق بمبلغ كذا أو نجمع مبلغ كذا للمساعدة في بناء المسجد،
0: نعم
1: فأصبحت الجهة محددة والنذر واجب، والوفاء بالنذر
0: نعم
1: من أوجب الواجبات تصديقا للقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة.
0: نعم
1: أما لو كان بنية الصدقة، لأن برضو المسجد لا يصرف عليه من أموال الزكاة،
0: نعم
1: فإذا كان صدقة
0: ليس
1: لا،
0: من مصارف الزكاة.
1: نعم أه
0: نعم
1: لأنه بيت الله وواجب على المسلمين جميعا
0: نعم
1: خدمته والقيام عليه،
0: نعم
1: وولي الأمر يمثلهم في ذلك كوزارات الأوقاف وغيرها.
0: نعم
1: فإذا وجدوا من هو يحل محلهم في رعاية المسجد، وهناك فقير بشر له أولاد وأسرة ينقذون حياته فيعطونه هذا المبلغ أو جزء منه، فلا حرج في ذلك، ولهم ثواب عظيم، والمسجد له رب والمسلمون جميعا في خدمته.
0: نعم معانا اتصال تليفوني.
2: لو تكرمت، أنا اشتريت أرض من 2006 عشان أبني عليها بيت، وبعدين ما الظروف ما سمحتش إن أنا أبني البيت، بعتها من شهر، هل المبلغ اللي أنا بعته عليها ديت عليها زكاة ولا ما عليهاش زكاة؟ بارك الله فيكم.
1: شوف يا أخي الكريم، أنت أصلا كنت بتعد الأرض دي للبناء، لكن تغيرت نيتك لاستثمارها، يعني تبيعها وتكسب فيها. ما دام الأمر كذلك فلا بد عليها إخراج الزكاة.
0: نعم
1: كيفية إخراج الزكاة عليها؟ طبعا في آراء كثيرة، لكن الرأي الأيسر للفقير وللمزكي هو أنك ترى ما هو الثمن الذي تسلمته ثمنا لهذه الأرض، فإن بلغ نصابا، وفي الغالب هيبلغ لأن الأراضي النهاردة بتوصل لمبالغ كبيرة، يبقى عليك 2.5% يوم قبض الثمن مرة واحدة، خلافا للآراء الأخرى التي تقول تحتسب المرات السابقة سنة بسنتها. لكن الرأي الأيسر يوم البيع بلغت نصابا لا ننتظر حولا، فنخرج 2.5% عليها فورا لأنها تحولت إلى تجارة واستثمار، فتخرج عليها نسبة زكاة الاستثمار والتجارة.
0: تمام. في سؤال من أحد المستمعين بيقول انتشرت دلوقتي تطبيقات ومنصات على الموبايل بتخلينا نشتري بعض السلع والملابس بالتقسيط على عدة شهور بدون فوائد معلنة، لكن لو تأخرت في سداد القسط يبقى في غرامة تأخير. هل التعامل مع الشركات دي حلال؟ وإيه حكم غرامة التأخير لو أنا ملتزم بالسداد في الميعاد؟
1: تمام. والله هو اليومين دول أنا يعني من خلال هذا البرنامج القيم
0: نعم
1: بوجه نصيحة لكل الإخوة الذين يرغبون في التعامل المالي، إن التعامل المالي في الإسلام له ضوابط.
0: نعم
1: أولا لابد أن أعلم الطرف الثاني الذي أتعامل معه، وتكون هناك ثقة، ونطبق الضوابط الشرعية في هذه المعاملة، فينتفي ما يسمى بالغرر أو الجهالة،
0: نعم
1: وينتفي الغبن أي الظلم، ويتكون هناك معلومية للمحل وللثمن.
0: نعم
1: إذا توفرت هذه الشروط لا مانع، إنما في الغالب الأحيان يعني بعض الأسئلة تأتينا إن في حاجة اسمها الشبكة العنقودية مثلا، اللي هو بيع على الهوى، لا نعرف المشتري ولا الطرف البائع ولا أي شيء، وإذا جبت لنا زباين كمان ندي لك كذا، وإذا كتر أكتر تاخد كذا، ولا أعلم من هو هذا المتعاقد ولا نوع السلعة اللي بيتاجر فيها ولا أي حاجة. ده غير السؤال بتاع الزميل اللي بيسأل يعني.
0: تمام.
1: أما هذا بيقول لا، ناس عارفينهم وبنتعامل معهم بالقسط، بس لو تخلفت في سداد قسط يفرض عليا زيادة.
0: نعم.
1: لا، هو ده الممنوع، أنا دلوقتي مدين لك بقسط. هناك طرق لاستيفاء هذا القسط،
0: نعم.
1: من بينها إنك تلجأ لأهله، تلجأ للقاضي، في طرق كثيرة لاستيفاء الدين.
0: نعم.
1: وسائل الضغط على المدين كثيرة،
0: نعم.
1: لكن أنا أزود عليه يبقى أنا خدت
0: غرامة
1: الثمن
0: تأخير يعني.
1: وزيادة، ما هي غرامة التأخير دي يعني بعض الفقهاء أجازوها،
0: نعم.
1: واخد بال حضرتك،
0: نعم.
1: والبعض قال إنها قريبة للفايدة
0: نعم.
1: التي ليست حلالا.
0: نعم.
1: فأنا بحط لك شرط إزعام من البداية، لو ما سددتش في التاريخ الفلاني هزود عليك كذا.
0: تمام.
1: يبقى هي زي بالظبط في البداية لما يجي الواحد يقترض مبلغ ويقول له أقرضك، فإن سددت في الموعد فتساوي الدين، وإن
0: نعم
1: تأخرت فزيادة كذا.
0: نعم
1: فاللي منعها وألجأها إلى هذا، واللي أباحها قال ده شرط جزائي،
0: نعم
1: ما هواش غرامة تأخير، شرط
0: نعم شرط
1: جزائي
0: جزائي عشان
1: من باب،
0: يلتزم
1: أيوة،
0: بالسداد.
1: من باب الالتزام والحث على ذلك.
0: نعم
1: والشرط الجزائي بيبقى على الطرفين مش على طرف واحد،
0: نعم
1: إنما لو الطرف المذعن بيفرضها من باب التجارة والزيادة في ماله فتبقى غير جائزة شرعا.
0: نعم انت عارف حضرتك المعاملات على الانترنت والمعاملات المالية والشراء والبيع
1: نعم نعم
0: زاد في هذه الفترة، ففي سؤال برضو مرتبط بهذا الموضوع بيقول:
1: اتفضل.
0: انا شغال في تسويق على الانترنت، في تسويق منتجات لشركات ومصانع، باخذ صور المنتجات واعرضها، ولما زبون يطلبها بشتريها من المصنع واشحنها من المصنع مباشرة للزبون واخد عمولتي من غير ما يكون المنتج تحت ايدي او في مخزني، هل ده يدخل تحت نهي الرسول عن بيع ما لا يملك الانسان؟
1: تمام، هو سؤال جيد، احنا
0: نعم
1: اتكلمنا في
0: في
1: بداية
0: قبل
1: الإجابة
0: كده.
1: عليه، لكن النوع ده هيحتمل إجابتين.
0: نعم
1: في بيع في الفقه الإسلامي اسمه بيع الغائب،
0: نعم
1: يعني باجي الواحد بيستورد سلعة لسه ما وصلتش للميناء
0: نعم
1: فأنا ما شفتهاش. فبعض المذاهب الفقهية منعت هذا كالشافعية،
0: نعم
1: وجمهور الفقهاء قالوا ده في نوع، وبالذات الأحناف، في نوع من التيسير في التعامل. أنا عايز سلعة وخايف لما تيجي الناس تتنافس عليها فيزيد سعرها، طب ما أنا أشتريها من دلوقتي. طيب ما ممكن البائع لا تأتي السلعة بمثل الأوصاف اللي أنا عايزها.
0: نعم
1: فالفقهاء عالجوا هذا الأمر
0: نعم
1: وقالوا هناك ضوابط معينة توضع في العقد للسلعة الغائبة
0: نعم
1: مهمة جدا،
0: نعم
1: وعادة وتخلف واحد منها
0: أو
1: يؤدي إلى
0: سقوط شرط منها نعم يؤدي إلى
1: أن
0: فساد
1: تكون
0: الدين.
1: السلعة محددة الجنس والقدر والنوع والصفة،
0: نعم
1: الأربع حاجات دول،
0: نعم
1: حديد صفته كذا، خشب زان، صوف قماش إنجليزي، لازم أحدد الصفات والكمية كذا والنوعية كذا. حلو، أنا ما شفتش بس الشروط دي كأنني شفتها. فإذا حضرت السلعة مطابقة للشروط لا يوجد لي أي حجة في أن أرجع في البيع،
0: نعم
1: فيكون صحيحا ولازما
0: تمام
1: من بدايته لنهايته. طب ولو جاء مخالفا، أعطى الشرع لهذا المشتري الضعيف خيارا يسمى خيار الرؤية، اللي
0: نعم
1: في حديث النبي صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم
0: الصلاة والسلام
1: الذي يعد قانونا كأنه صدر اليوم:
0: نعم
1: من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. يعني لما يشوفه لو جه مطابق ما عندوش خيار،
0: على الصورة اللي هو شافها أو
1: أيوه،
0: اللي بعتها له.
1: بالأوصاف
0: نعم
1: اللي حطها في العقد،
0: تمام
1: يبقى إذن شراء الغائب بهذه الصورة جائز. إنما قد يحتمل سؤال المستمع الكريم ان انا بشتري حاجه في جميع الاحوال لا اراها، بيقول لي الشركه عندك سلعه هو ما شافهاش، ولا الراجل اللي هياخدها في الاخر شافها، صفاتها ايه ما نعرفش. طب ماذا لو طلعت ليست مطابقه لما كان في ظن هذا الانسان المشتري؟ هل يتمسك وله الحق ومنصوص في العقد اللي بين الاطراف ديت ان من حقي ارجع
0: انه
1: واسترد
0: يرجعها.
1: فلوسي؟ والله لو كان هذا الشرط موجود
0: يبقى جائز.
1: وفي شركه عارفين مقرها وفي ناس نرجع ليهم لا مانع. انما كل هذه الاشياء في التسوق العنقودي او التسوق الشبكي عن طريق وسائل الاتصال مفقوده، فيعد بيعا فيه غرر،
0: نعم
1: والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث صحيح صريح عن الغرر.
0: انا اعلم ناس يا دكتور هم ما عندهمش اماكن او مخازن يخزنوا فيها البضاعه،
1: تمام،
0: فهم عاملين حسابات على تطبيقات عالميه، حتى ممكن يشتري من الصين او البضاعه دي في الصين، هو ما عندوش مخزن، هو بسوق في فلان اشترى منه عن طريق هذا التطبيق، فبيبعت له من المخزن من الشركة في الصين على عنوانه
1: حلو.
0: الأصلي،
1: طيب
0: فهذا منتشر وأنا أعلم ناس
1: نعم،
0: يعني
1: ده
0: يفعلوا
1: كلام
0: هذا
1: جميل.
0: يعني. نعم
1: نطبق الكلام اللي انا
0: نعم
1: قلته لحضرتك، احنا
0: نعم
1: هنشتري سمك في البحر
0: لا
1: ولا سمك موجود؟
0: لا سمك
1: موجود،
0: لازم نعاين البضاعة.
1: جميل.
0: تمام
1: بقى غير معاينة، نعمل نفس اللي قلت لحضرتك عليه، هذه
0: تمام
1: الشركة اللي موجودة في الخارج بتبعت لي الضوابط وكتالوجات وفيديوهات بشكل كذا، فأقر العقد على هذا ولي الحق في خيار الرؤية إذا جاء مخالفا.
0: تمام
1: إنما كده عشوائي، وأنت وحظك وأنت ونصيبك، كنت عايزه أحمر جالك أبيض، كنت عايزه كذا جالك كذا، لا ده يبقى مبني
0: تمام
1: على الجهالة.
0: تمام معانا اتصال تليفوني.
3: عندي 78 سنة وما بصلي مفرد ركعتين تحية المسجد، وفي السجدة في الأخرانية يعني بيحصل عندي يعني نسيان كده، هل أنا سجدت سجدة واحدة أو اثنين؟ وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.
0: تمام
1: والله هو الراجل عنده الشك
0: أيوه
1: في انه لما بيركع يا ترى انا ركعت ولا لا، طب انا سجدت مره ولا اتنين، ما هو ده الشك ده موجود
0: صحيح.
1: وموجود في المذاهب الفقهيه كلها اتكلمت عنه. يعني مثلا المذهب الشافعي نص الفقيه ابي شجاع في متنه انه ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين وهو الاقل.
0: نعم.
1: انت شكيت انك ما سجدتش غير مره واحده، يبقى تسجد مرة تانية حتى ولو كان في الحقيقة أنك سجدت مرتين.
0: نعم.
1: لأن احنا هنبني على اليقين ولا نبني على الظن.
0: نعم.
1: ودي في كله، شكيت ركعتين ولا ثلاثة يبقوا اتنين ونكمل، وتصلي وتسجد للسهو في نهاية الصلاة.
0: نعم.
1: يبقى جبرت ذلك حتى يشفيك الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: من هذا الشك، وله وسائل كثيرة للعلاج إن شاء الله. ربنا يثبتك، وتذكر الله دائما، واستعيذ من الشيطان قبل الصلاة حتى لا يدخل في ذهنك الوسوسة أو الشك في الأمور.
0: نعم. في سؤال من أحد المستمعين بيقول أنا لي أقارب بيسببوا لي مشاكل وخلافات زوجية مستمرة بسبب نقل الكلام وتدخل في حياتي، فقررت أقطع علاقتي بهم تماما، يعني منع للمشاكل. هل أنا كده آثم وبدخل في يعني وعيد قاطع الرحم، وأننا يعني لا يجوز الهجر إلا تجنب الأذى
1: نعم
0: من هؤلاء الناس، وإيه
1: طيب
0: الحد الأدنى لصلة الرحم
1: جميل
0: مع القريب المؤذي؟
1: جميل. إحنا ما نقطعش كده مرة واحدة.
0: نعم.
1: في مراحل للتدرج.
0: نعم.
1: الناس دول هل من الممكن لو وعظناهم وعرفناهم أحاديث التي تنهى عن النميمة والآيات القرآنية اللي شبهت الرجل المغتاب والنمام وأنه يأكل لحم أخيه ميتا؟
0: نعم.
1: نفهمه الكلام ده لأنه ما يعرفوش، فإذا تعلم كان بها ونترك العلاقة.
0: نعم.
1: فإذا فشلنا يبقى نحقق أدنى درجات العلاقة، وهي السلام والسؤال، وليس الدخول في التفاصيل العائلية، لأن
0: نعم
1: هم أصبحهم بيصيبون بالضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار.
0: نعم.
1: فإحنا لا نهجر بالقطيعة، ولكن نهجر بالتعامل
0: نعم
1: البسيط الموجود بين الناس كلها، ونمنع التفاصيل
0: نعم
1: التي قد تضر بنا، والضرر هذا منهي عنه
0: يعني
1: شرعا.
0: الحد الأدنى من الوصل.
1: أيوة.
0: الذي لا
1: إذا
0: يقطع
1: فشلنا
0: نعم
1: في علاجه.
0: إذا فشلنا في علاجه.
1: نعم.
0: تمام. معانا اتصال تليفوني.
4: بالنسبة لو سمحتم، عمي أخ أبويا هل هو محرم لأولاد البنات أم بيختلف عن أبويا؟ جزاكم الله خير عنه.
1: سؤال واضح يا أخي العزيز.
0: نعم.
1: هو عمك يقدر يتجوز بنت أخوه؟ عمك ده
0: لا طبعا
1: ما يقدرش، يبقى هو بالنسبه لها تحريم مؤبد. فهو زيه زي ابوك بالظبط، ينفع محرم وتمام. ان ابن عمك لا، لان ابن عمك ينفع يتجوز اختك
0: طبعا.
1: فالعم مثل الاب في الحرمه المؤبده، لانه لا يجوز له ان يتزوج من انثى نتجت عن اخيه اللي هو اولاد الاخ يعني.
0: طيب في سؤال بيقول يعني عن التربح من صناعة المحتوى والمشاهدات بالنسبة للقنوات اللي على اليوتيوب. بيقول أنا ابني عامل قنوات على اليوتيوب والتيك توك، وبيقدم محتوى ترفيهي وتعليمي هادف، وبيكسب منها فلوس من الإعلانات اللي بتظهر للمشاهدين. هل يجوز ذلك؟ لأن أحيانا بيقول بتظهر إعلانات بيكون فيها حاجات مش مناسبة وهم ما بيقدرش يتحكم فيها. يعني هل الأرباح دي حلال؟ يعني هو عامل محتوى هادف لكن بيظهر اعلانات عشان يعني يتربح منها، فبيظهر احيانا اعلان يعني مش
1: هو. حضرتك القضيه دي قضيه مشهوره في الفقه الاسلامي ولها قواعد كثيره وضعها المعاصرون عن الفقهاء. شوف، كل شيء حلاله حلال وحرامه حرام. السكينه بتقطع اللحم وتهذب الطعام وتقتل الانسان.
0: صحيح.
1: فاذا الوسيله موجوده، لو المحتوى بتاعها سليم فهي وما انتجته حلال. فمثلا لو كان الراجل ده بيعمل مثلا دروس فقهيه، بيجيب افلام عن الجهاد واسلاميه كذا كذا كذا، حاجات زي كده،
0: او قناه تعليميه،
1: قناه تعليميه بيعلم الناس في حلقات يوميه الميراث وقواعده،
0: ما أو للأطفال، تعليمية للأطفال.
1: كيفية الصلاة، ما المانع أن يتربح من هذا؟ ما هو معلم. والمعلم بياخد أجر، فكأنه معلم بشرط أن يكون مختصا وفاهما. مش أي حد يعمل الكلام ده برضه. لازم كل واحد يعمل فن من الفنون يكون مختص فيه ولديه من تفاصيله وحرفته. إنما مطلقا بقى النهاردة الأمور النهاردة سايبة خالص، يعني القنوات اللي بتطلع على الفيديو يا إما مسائل ليست فيها ضوابط شرعية، فيها تبرج، فيها خروج في الألفاظ، فيها نشر أغاني موبوئة ترفيهية. فممكن أجيب أغاني من السائدة النهاردة في البرامج ومنتشر على العالم كله بتتكلم على العورات والمسائل في العلاقات الزوجية. إذن إذا كان الأمر منتهاه فائدة علمية كفتح مجموعة من الكتب البي دي إف ونشرها للعالم للاطلاع عليها، يوضع كتب تفسير يتكلم عن تعليم معين سواء كان اجتماعي أو ديني أو قانوني أو كذا، لا مانع أبدا أن يأخذ ربحا على هذا.
0: هو بيقول بيجي في الإعلانات إعلان مش كويس يعني بس
1: لا يمنع،
0: هو ربح من الإعلانات، لكن هو ما يقدرش يمنع الإعلان اللي الغير مناسب ده، ما يقدرش يمنعه في، لأن هو الإعلانات عشوائية على القناة بتاعته، قناته تعليمية هادفة، لكن الإعلانات عشوائية، ممكن يجي إعلان غير مناسب.
1: اللي انا اعرفه حضرتك ان انا لما بتيجي تعرض انك تنشر اعلاناتك في برنامج ليا، فانا بختار الاعلانات دي في اختيار العقد، بقول له عايز اعلان كذا، فبياخده الاول في الاستوديو بتاعه يشوفه مره واثنين وثلاثه ويشوف 10 15 اعلان.
0: لا، هو الاعلانات يا دكتور بتيجي من المنصه نفسها، من منصه اليوتيوب او منصه التيك توك، لا يتدخل فيها،
1: تدخل
0: مباشرة على المحتوى بتاعه، لأن هو مفعل خاصية الربح.
1: هيأسم بالنسبة للإعلانات الخارجة.
0: تمام.
1: لأنها تسيء وتضر بالآخرين وتوقع الفتنة في المجتمع، فيجب أن نتجنب ونبحث عن الطريقة التي تستعز. نقول لهم يا جماعة أنا موافق،
0: إذا قدرت أحدد الإعلانات الغير لائقة ما تعرضش على القناة،
1: بدليل حضرتك إن القنوات التلفزيونية الكثيرة دي مش بتعمل إعلانات خلال المسلسل، هي بتتحكم في الإعلان،
0: القنوات بتتحكم لكن المنصات ما تقدرش تتحكم فيها،
1: يبقى امنعها.
0: اشوف
1: لي بقى مصدر ربح اخر.
0: تمام، معانا اتصال تليفوني.
5: لو سمحت، انا عندي مشكله مع اخويا. مشكله اخويا انه طماع جدا يا فندم، مستحوذ على كل حاجه وحاط ايده على ميراثنا، والمشكله انه كمان مش عايز يدينا حتى تعالى. انا عندي مشكله صحيه ومحتاجه فلوس على العمليه، وما رضيش يديني فلوس خالص، فيعني عايزك توضحوا يعني الاسم اللي عليه، يعني ربنا يحفظكم في القرآن الكريم ورتم الموضوع في حياتنا يا رب. كل سنة حضراتكم طيبين.
0: طيب يا فندم،
1: يعني خلصت سؤالها ان هي اخوها منع عنها الميراث، ده الاساس، فده ترتب عليه ان العلاقات مش كويسه، وهي في حاجه الى المال وهو يمنع ذلك. نخلينا الاول في منع الميراث، بل الميراث ده جريمه كبرى، وانه المتحكم في الميراث يقوم بحرمان من قرر الله له إرثا، يبقى ده بيحارب ربنا قبل ما يكون بيحارب الإنسان صاحب الحق في الميراث. لأنه يعطل أوامر الله سبحانه وتعالى، فهو آثم شرعا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، وصفه باللعن، ملعون من منع ميراث صاحبه. ولكن النهاردة كمان زالت الأمور إيجابية، وإن القوانين تدخلت في هذا الأمر. احنا عندنا قانون الآن إذا ثبت تعسف من يشرف على التركة في توزيع الميراث على أهله، فإنه يتعرض للحبس أو للغرامة الكبيرة. وإذا تقرر من ذلك منه تشدد العقوبة إلى غرامة وجزاء أعلى. فستي، إذا كنت أنت عندك الشجاعة أنك تقاضيه، قضيه، لا ده حقك، وأنت مريضة ومحتاجة، واذا كنت عايزه يعني تجيبي اهل الخير يكلموه ويرعوا يديكي حقك يبقى كويس، لكن انا مش هقبل منك ان انت تسكتي وتبقي سلبيه وتتركي حقك يضيع.
0: تمام. في سؤال بيقول احيانا بسبب تاخر سن الزواج او الاصابه ببعض الامراض بتلجا بعض الفتيات او السيدات لتجميد البويضات لاستخدامها في الانجاب بعد الزواج بطرق طبيه معتمده. ما هي الضوابط الشرعيه لهذه العمليه عشان تكون امنه وحلال 100%؟
1: نعم، هي طبعا من المسائل المستحدثه.
0: نعم.
1: واتكلم عنها الفقهاء المعاصرين ولها ضوابط معينه.
0: نعم.
1: بل ان انا ممكن اقول لك على حاجه اوضح من السؤال ده.
0: نعم.
1: كمان احيان يكون رجل لديه مرض ما.
0: نعم.
1: يؤثر على الاخصاب بتاعه.
0: نعم.
1: فبيروح للطبيب المختص فبقول له ان انت قوه اخصابك دلوقتي 60%.
0: الفتره الجايه
1: الحيوانات الخاصه بيك دي تنفع 60% وتنجب بها.
0: نعم.
1: لكن لا اضمن لك اذا تاخرت في الزواج ان يستمر هذه الحياه والحركه فيه.
0: نعم.
1: فينصحه فورا بانه يروح يودع بعض السوائل بتاعته في البنك زي.
0: نعم.
1: بالظبط الست اللي عايزه.
0: نعم.
1: تحافظ على البويضات.
0: نعم.
1: طيب لما نيجي بقى نتجوز لابد من التاكد ان ماء هذا الرجل هو الذي يوضع في بويضات زوجته.
0: نعم صحيح.
1: وان الزوجه دي البويضات بتاعتها لا تخصب الا بماء زوجها.
0: نعم.
1: غير ذلك حرام.
0: نعم.
1: يبقى هو ده الشرط والضابط المحدد.
0: نعم. وواضح يعني.
1: وبتحصل بقى مشاكل احنا بعيد عنها لانها في الغرب والغرب ليس له ضوابط زينا.
0: نعم.
1: لان العقد في الغرب العقد شريعه المتعاقدين.
0: نعم.
1: لكن احنا عندنا العقد هو ما وافق الشرع.
0: نعم.
1: ففي الغرب بيعملوه والمحكمه بتقضي، ولذلك طلع عندهم حاجة بيسموها الرحم المؤجر.
0: نعم.
1: فممكن أم تحمل بويضات بنتها المخصبة من جوزها وتحمل نيابة عنها لوجود مرض لدى البنت، ده حرام قطعا.
0: تمام.
1: في الفقه الإسلامي.
0: تمام.
1: إنما لو إنه ده ماء الرجل وبويضة المرأة لا مانع شرعا.
0: الزوج والزوجة. نعم.
1: تمام.
0: تمام. معنا اتصال تليفوني.
6: أنا كنت حلفت يمين، كنت زهقانة يعني في وقت الزهق ده كنت زهقانة جامد، وحلفت يمين إن أنا هرجع لصاحبتي دي الحاجة اللي هي هتجيبها لي، لو جابت لي حاجة أنا رجعها، عشان أنا معرفتش أعملها إيه حاجة، يعني كنت في كانت في نيتي حاجة إن أنا أعملها لها، فأنا معرفتش إيه أعملها لها، فحلفت يمين لو جابت حاجة أنا هرجعها لها، فهي جت وجابت لي حاجات معاها، فأنا رجعت حاجة من الحاجات اللي هي كانت جايباها وحطت لها حاجات من عندي، فأنا عليا وزر في اليمين اللي أنا حلفته أو أصوم أو أستغفر أو أي حاجة حضرتك تقول عليها، دي حاجة عايز أعرفها. تاني حاجة، أنا كنت عملت حجة كبيرة من 3 سنين بس ما بيتش في منى، ما طلعتش جبل عرفة، ما قدرتش أوصل لحد الجبل عشان أطلع الجبل، كان نفسي أطلع الجبل لأن أنا كنت عاملة عمرة في الأول خالص، أول عملت عمرة أول عمرة طلعت الجبل ده وكل حاجة الحمد لله من فضل ربنا علينا، بس في الحج بقى أنا ما قدرتش أوصل للجبل وأطلع الجبل جنب، ولا صليناش في جامع نمرة، ما بيتناش في منى. وعايز اعرف بقى عن اللي انا عملته ده صح او في حاجه او فيها وزر، وعارف سلام سلام.
1: بالنسبه للسؤال الاول اللي هي بتسال فيه عن قضيه الحلفت انها ما تاخدش حاجه والا هترجعها. او حاجه زي كده، انا انصح اولا بعدم استخدام اليمين في غير موضعه.
0: نعم.
1: لان ربنا سبحانه وتعالى قال كده في القران الكريم ونهانا عن أن نتخذ الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وفي موضع آخر لا نتخذها هزوا ولعبا. طيب أنا حلفت وأصبح لدي شك، يتردت لها يتردتني كذا، إلا أولى النهاردة أنت تعتبر حنس في يمينك.
0: نعم.
1: عشان أنت بتقولي جزء وجزء، فما عليك إلا أنك تقومي بالتوبة وإخراج كفارة اليمين، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، وهنا التوبي وما عدتش تعملي كده تاني. بالنسبة للجزء التاني من السؤال، أنا مش عارف هل أنت كنت بتحجي الحج اللي أنت ما طلعتش في عرفة ده كان حج نافلة ولا الحج المفروض والواجب عليكي؟ وبتقول أنك طلعتي وأنت بتعملي عمرة مرة في غير زمن الحج زرت جبل عرفات، دي زيارة ودية وجمالة لا علاقة لها بأركان الحج. الحج ركنه الأساسي لأن هو ركن مضيق، يعني مرتبط بزمن معين من ظهور شمس يوم عرفة إلى الغروب، لابد أن تحضري جزء من هذا الزمن على جبل عرفة.
0: اسمح لي يا دكتور، يعني هي بدون ما طلعتش جبل عرفة، لكن عرفات كلها موقف، يعني عرفات أرض عرفات، يعني هل وجودها في أرض عرفات تعتبر وجود بس ما طلعتش الجبل؟
1: المكان نعم. فيه فرق بين أن أنا عايز أطلع على الجبال والصخور وبين أن أنا حضرت في المنطقة المطلوبة. أيوة. شرعا
0: تمام.
1: هي حضرت
0: بس ما طلعتش الجبل،
1: ما كلام كده
0: لكن لو هي موجودة في المكان
1: طلعت
0: عرفة كلها موقف،
1: طلعت يعني عرفة وقفت في أي مكان في الوقت المحدد والزمن المحدد يبقى حاجها مجزئ. إنما أنا مش فاهم بقى حضرتك يعني استنبطت الحتة دي منين.
0: هي بتقول ما طلعتش الجبل عرفة، يعني ما طلعتش الجبل، يبدو انها كانت عايزه تقف على
1: كلمة
0: الجبل.
1: جبل عرفه في عرف الناس نعم. هو منطقة. المكان المشروع الذي يقف فيه الحجيج في
0: نعم.
1: هذا اليوم
0: نعم.
1: كلمه اطلاق جبل عرفه، قول لاي حد نعم. كده بسيط جبل عرفه يعني ايه، ملوش علاقه بقى بالاماكن المختصه واللي اسمها جبل عرفه واللي اسمها خارج نمره واللي لا، جبل عرفه المكان المحدد شرعا الذي يقف نعم. فيه الحجيج لاجزاء وابراء الذمه باداء الركن
0: نعم.
1: وان يكون ذلك في زمن محدد، هو من ظهور شمس يوم عرفة إلى الغروب
0: نعم.
1: وبعد ذلك يتم بقى قصر الصلاة وجمعها والنزول إلى المزدلفة. فالواضح إنه هي خلينا نمشي على الاحتمالين
0: نعم.
1: إذا كان قصدها أنها وقفت في عرفة في المكان المخصص مع الناس ولم تصعد إلى جبل عرفة فحجها صحيح
0: نعم.
1: وأدت الركن
0: صحيح.
1: إنما لو كان زي ما فهمت إنها ما قدرتش أطلع، يعني إيه ما قدرتش أطلع الجبل
0: تروح
1: مطلقا ولا في مكان يسمى جبل عرفة مرتفع
0: نعم.
1: هو ده اللي إحنا مش عارفينه وبالتالي لو كانت في المكان المشروع وما قدرتش ترتع مرتفعات كذا كذا والمكان ده صحيح
0: نعم.
1: وما راحتش لا يشترط انها تذهب لمسجد نمر لتصلي فيه
0: نعم.
1: ممكن اصلي في اي مكان تاني جماعه جمعا وقصرا
0: نعم.
1: وليس شرطا الزهور. فاذا كان الامر كذلك فحجها صحيح
0: نعم.
1: وبتقول ما طلعتش منها
0: نعم.
1: دي يمكن ان يبقى فيها دم لان انت تجاهلتي واجب من واجبات الحج والواجبات يجزئ عنها الدم، اما الركن فلا يجزئ عنه الدم
0: نعم.
1: ولا بد من ادائه
0: نعم.
1: تمام كده ولا لسه؟
0: تمام لا خلاص تمام كده. معنا اتصال تليفوني.
7: عندي والدي كان بينه وبينه حسابات وفلوس كان واخدها مني لاخواتي، لواحد من اخواتي عشان يسافر وكده، فانا قعدت فلوس 15 سنة وبعدين لما خدتهم هو قطعني، فانا كل ما اكلمه ما بيردش عليا، حتى العيد دخل كل ما اكلمه برضه ما بيردش عليا. انا عايز اعرف هو ايه وزر عليا، مطلوب مني حاجة ليه بس قدام ربنا؟ ده اللي انا عايز افهمه. انا حاولت معاه كتير على فكره، الموضوع ده بقى لي اكتر دخل السنه وهو مقطعني. شكرا لحضرتك. شكرا
0: شكرا.
1: يعني هي عايزه تقول ان اخوها لما كانت سايبه حقها ما كانش زعلان منها، لما خدت حقها زعل ومقطعها. طب ليه هو رد الحقوق للناس هذا يغضب
0: يسبب القطيعه؟
1: هذا لا يغضب. ست خدت حقها لان انت كنت هتسال عن يوم القيامه. صحيح. احمد ربنا ان ربنا عفاك
0: صحيح.
1: من هذا الذي كان عندك لاختك ولا ترده اليه.
0: صحيح.
1: فليس لك الحق في ان تقاطعه. وبنقول لك يا ستي كلميه مره واثنين وثلاثه، ابعتي له رسائل، حاولي توصلي له جوابات، الحد الأدنى اعمليه لحد ما ربنا يهديه ويرجع لك إن شاء الله، لكن لا تقاطعيه ابتداء لأن أنت ما أخطأتيش في حقه.
0: نعم. نخرج لفاصل، فاصل إخوة الإيمان ثم نعود.
8: ما جاك قلبي خاشعا ولساني

0: إخوة الإيمان، نجدد التحية لحضراتكم ولضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
1: أهلا وسهلا بكم والسادة المستمعين.
0: معنا اتصال.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول بتاعي، حكم الصلاة على الراديو أو التلفزيون؟ أنا أصلي يعني قدام له على الراديو والتلفزيون يعني. السؤال الثاني بتاعي، كنا في الركعة الرابعة في صلاة العشاء، فكان الإمام ماشي صح، فهناك رجل كان معنا من المسلمين قال الإمام سبحان الله، معنى أنه هو يعني أزاز، ظن من الرجل أنه أزاز، فالإمام جلس، فجينا إحنا وقلنا له سبحان الله لكي يكمل الركعة الرابعة، هو الإمام احتار بين أنه يقوم للركعة الرابعة أو أنه يجلس الركعة الثالثة، والرجل الذي قال للإمام سبحان الله في الركعة الرابعة ظن منه أنه قد أزاد، يعني أقر على ذلك، فما التصرف إذا في هذا الموقف؟ جزاكم الله خير.
0: شكرا.
1: هو السؤال الأولاني،
0: الصلاة على الراديو أو التلفزيون أو مش عارف،
1: صلاة الجماعة لابد أن يكون هناك اتصال بين الإمام والمأموم
0: مباشر،
1: يعني راجل بيتكلم وبنسمعه في نفس اللحظة وشايفينه في بعض الأحيان إذا كان المسجد صغير، وإذا كان مسجد كبير فالصوت يصل عن طريق المبلغ وعن طريق الآخرين.
0: نعم.
1: إنما الاقتداء بالراديو أو بالتلفزيون ده ما ينفعش. الحاجة التانية، هو بيقول إن الراجل كان بيصلي عادي وماشي مظبوط وكل الناس وراه عارفين إنه في الركعة الرابعة، فواحد لمؤاخذة متسرع قال له سبحان الله
0: أم قاعد،
1: لأنه هو اللي شك، مش الإمام اللي شك
0: صحيح.
1: ولا الناس. المفروض بقى هنا بننصح الاتنين، لا أحد يوجه الإمام عند اليقين، يعني وقف مش عارف يكمل الآية، فواحد حافظ من اللي واقفين وراه بيبلغه مادام في واحد خلاص، حتى لو ان ما فيش حد حافظ وراه والراجل ما وقفش، فيقوم الامام مكبر للركوع وما يكملش الايه،
0: نعم،
1: او يكمل بايه اخرى يحفظها، يبقى الواحد ما يتدخلش كده
0: الا ما يكون متاكد.
1: ولذلك بعض المساجد اللي هي الريفيه بتخصص عالم دائما يبقى واقف في الصف الاولاني،
0: نعم،
1: يقوم بهذا الامر. الامر الثاني، انه شكك الامام، ما كان على الإمام أن يلتفت إليه،
0: خاصة أن الناس يعني
1: متابعة.
0: نستأذنك ندخل فاصل.

0: أخوة الإيمان، نجدد التحية لحضراتكم ولضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. دكتور، يعني السؤال الخاص بالصعود إلى جبل عرفات، هذه السيدة التي اتصلت وقالت أنها لم تصعد إلى جبل عرفات، فهل عليها وزر؟ وقالت أنها لم تبت بمنى. يعني نريد أن نوضح هذا السؤال بشكل يعني أكثر تفصيلا، حتى يعني لا يلتبس على بعض الناس.
1: تمام، دلوقتي احنا اعدنا استماع السؤال مرة تانية.
0: تمام،
1: حتى نخرج من هذا الالتباس. اولا، هذه السيدة الفاضلة لم تذكر ابدا ما مقصودها بعدم المبيت بمنى. لان المبيت بمنى قدامنا نوعين، نوع قبل عرفة اللي هو يوم التروية، وده سنة ولا شيء عليه لمن لم يفعله. إذا فعلناه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كويس؟ طيب، إذا كان قصدها، لأن معروف أن المبيت بمنى المشهور عند العامة الذين ليس لديهم فقه ولا علم بالفقه، الذي يأتي عقب يوم عرفة، بينزل الإنسان يرمي بعد مزدلفة، ثم يتحلل تحلل أصغر، ثم يعمل طواف الإفاضة ويتحلل تحلل أكبر، ثم يعود إلى المراسم الباقية وهي كلها واجبات. واللي أنا قلت فيها لو إنه ما عملناش حاجة فيها عليها دم، مثل رمي الجمرات، مثل الوقوف بعرف المبيت بمنى، كلها أمور إذا فعل الإنسان بنفسه فهو الأفضل، إذا وكل فيها كذا، وإذا لم يفعلها أو لم يوكل فعليه دم. ده اللي أنا قلته. إنما إنها أطلقت وقالت لم أبد بمنى، ما قالتش يوم التروية ولا اللي بعد عرفة، فإحنا خدناها على إطلاقها عند العامة اللي مش متعلمين إن المبيت بمنى لا يقول إلا بعد عرفة. أما اللي قبل عرفة ده ما حدش بيسأل فيه، لأن أنا رحت الحج وعمري ما بيتت في يوم التروية، مع إنه سنة، ظروفي كانت لا تسمح، لا شيء علي. فدي نقطة. انما ان انا بقى اقعد، واحنا قعدنا كمان فصصنا، هي بتقول العرفه ما طلعتش الجبل، حضرتك قلت لي لا، هي ممكن تكون فوق عرفه
0: في المنطقه
1: في المكان المشروع، لكنها
0: الجبل.
1: لم تصعد. فقلت لا شيء عليها، وحجها صحيح.
0: انما
1: لو ما كانتش طلعت، لان برضو بيلتبس بالكلام، انا ما كنتش قادر اطلع الجبل، هل مقصود به الجبل هنا عند اطلاق هي عرفه ولا جزء مخصص في العرفه؟ فقلنا الاحتمالين. اذا ما كانتش طلعت خالص عرفه يبقى لا حاجه لها. اذا كانت طلعت وما طلعتش الاماكن العليا ووقفت المكان المقرر شرعا، فحجها صحيح. الامور واضحه، والسؤال اللي سمعه يسمعه كويس ويستوعبه، لان برضو يعني الاسراع بالحكم على الشيء احنا سامعينه وكررنا سماعه مره تانية، فيعني هذا هو التوضيح.
0: معنا اتصال تليفوني.
2: السؤال الاولاني بيقول من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مره دخل الجنه؟ ادي سؤال. السؤال الثاني ان سوره التوبه ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم، جميع القران فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا سوره التوبه فبس. ادي شكرا. بس
1: بالنسبة للإكثار من ذكر معين، وأنه كل الأدعية بإخلاص تكون سبيلا لقبول طاعة الإنسان، وربما تكون سببا لدخول الجنة، فهنا في رمزية، يعني مش كل اللي يقول ده باللفظ كده بقى من أهل الجنة، فإحنا بناخدها من باب الأمل والنظر إلى الله سبحانه وتعالى بعين رحمته الواسعة، ربما يدخل الإنسان بطاعته وإخلاصه في الذكر والدعاء بأدعية معينة أن يكون له نصيب في الجنة. بالنسبة لآية سورة التوبة، سورة التوبة اسمها سورة السيف، يعني نزلت على حد السيف، هي كلها تتحدث عن القتال وعن دفاع المسلمين عن أنفسهم وكذا وكذا، فبدأت ببراءة، وهي الصورة الوحيدة التي لم يذكر فيها التسمية في بدايتها لبيان أهميتها وشدتها وقوتها في بيان الحق ونصرة الدفاع عن الإسلام.
0: والبسملة فيها رحمة، الله بسم الله الرحمن الرحيم،
1: تبدأ
0: ببراءة من الله
1: ورسوله. وفي صور تانية وردت فيها البسملة مرتين، زي سورة النمل، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم،
0: ومن سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. معنا اتصال.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش أنا كنت مسافر في الخارج، وبعدين رجعت والفلوس أخذتها مستحقاتي، حطيت جزء شهادات في البنك بدفع عليها الحمد لله زكاة، وجزء اشتريت بها أرض مع شركة استثمارية هي اللي بتديرها وكذا. ف بس هي الأرض هي زراعة نخيل مبذول لسه قدامه 3 سنين عبال ما هل ينطبق عليها زكاة الزروع ولا أدفع فلوس زكاة على الشهادة الأرضية؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، أنا عامل عملية فالجرح بيطلع يعني بيطلع كده إفرازات صفرة كده في الداخل يعني، فغصب عني يعني على مدار 24 ساعة، فهل ده ينقض وضوئي ويبطل صلاتي ولا لا؟ وجزاكم الله كل خير.
0: شكرا.
1: السؤال الاول
0: بتاع زكاة الزروع، يعني نخيل زرع نخيل كان معاه مبلغ اشترى ارض وزرع نخيل
1: ولسه ما طلعش له ثمر،
0: بعد 3 سنين على ما يثمر هل
1: في الحال الان ما فيش ثمر؟ ربنا بيقول في القران الكريم وآتوا حقه يوم حصاده. فين الحصاد اللي هنا؟
0: ما فيش.
1: يبقى ينتظر ان شاء الله لما يثمر هذا النخيل ويطلع زكاة الزروع ان شاء الله. بالنسبه للجزء الثاني،
0: عمليه في جرح بيطلع افرازات صفراء وعشان الطهاره والصلاه وما الى ذلك، ماذا يفعل
1: اذا كان في ضمادات لهذا الجرح؟ ومقفول، فان الصلاه صحيحه لانه ما فيش حاجه بتنزل لا على ثيابه، ما هوش مكشوف ولا على جسده الخارجي، وكل ما بيجي يغير بيشيل الرباط القديم ويرميه وبينظف ويحط تاني نظف سليم، فهذا مما يتسامح فيه لهذا العذر المرضي الذي لا يمكن تجاهل هذا او تجنبه ببساطه، لان طول ما الجرح موجود وفيه لسه لم يتم فدي بتيجي في الاربطه وفي غير ذلك. فهو ليست مقصوده بذاتها، انما لو كان مكشوف وبيطلع وبيلوث الثياب او كذا، فبالنسبه للجسد يزال. انما بالنسبه للسو لابد ان يتغير. اذا ما كانش على ذلك، الاولى اذا كان الاطباء في علاجات حديث الآن بيحطوا رباط غير لاصق مدعم بنوع من المراهم والمضادات بيتحط على الجرح ولا يصيبه شيء، وتتجمع فيه هذه الزيادات وتلقى ولا أثر لذلك على سلامة وضوئه أو لصحة صلاته.
0: يتوضأ لكل صلاة ولا ممكن الوضوء يجزي عن
1: هو الأفضل؟ طبعا، لأن التجمع اللي حصل في هذا الرباط أو في هذه الأرض إذا لم يظهر بيبقى يطلع على الشاش نوع من البقع تؤكد أن ما خرج منه كثيرا. في هذه الحالة يغير الرباط ويجدد الوضوء، إنما لو كان حاجة مش باينة لأن في قطن وكذا وكذا مفيش حاجة باينة يبقى يصلي صلاة أخرى بنفس الوضوء.
0: تمام، معنا اتصال.
4: السلام عليكم. حضرتك بالنسبة لزكاة المزروعات، هل اللي بيطلع الزكاة في المزروعات بيحسب تكاليف الزراعة وبيخصم ثمنها، واللي بيزيد بيطلع عنه، أو اللي بيطلع عن المبلغ الإجمالي اللي هو مكلف بيه أو المبلغ الإجمالي اللي بيبيع بيه، أو اللي بيخصم حضرتك المبلغ اللي مكلف بيه وبعدين اللي بيزيد عنه بيطلع عنه؟
0: هو زكاة الزروع هو الحصاد،
1: هو دخل حاجتين في بعض.
0: هو
1: بياخد المحصول بتاعه يبيعه كعروض تجارة ويطلع نسبة الزكاة على الفلوس اللي هي تمن المحصول، دي قصة. وده فاهم جزء من كلامه بيقول كده، انه هو بيقول لما اتمن واخد الفلوس واطلع عليها اخصم منها قيمة المصروف. اولا زكاة الزروع في الاصل في الأصناف المحددة شرعا تخرج من أصل الزرع. قمح يبقى قمح، رز يبقى كذا كذا كذا. طيب الاستبدال ما خرجش الثمار وطلع فلوس، دي مسألة خلافية. بعض المذاهب قالت يعني عند الضرورة إذا كان الرجل ده محتاجها وده هيبقى طعام لأولاده والعيلته وكذا إنه يخرج القيمة، وده عند الأحناف. ما عدا ذلك يخرج من أصل الثمر. طب هو لا مش قادر يخرج من أصل الثمر، إنما عامله للتجارة، بيجي الناس يشيله ويحطه في الإقفاص ويمشي ويدوله الثمن، بقت زكاة عروض تجارة وليست زكاة زروع. فبنشوف المبلغ اللي باعبه إذا بلغ النصاب اللي هو ما يشتري 85 جرام من الذهب الخالص يطلع 2.5%. طيب في الحالة دي بقى القيمة اللي أنا خدتها دي أقسم منها تكاليف ما أنفقته من تكاليف وعمالة ومبيدات وغيره. عشان خاطر احنا عايزين نطلع من الربح الخالص من هذا الثمر. انما الباقي ده ديون، والديون مقدمه على الاخراج. فبخرج ديونه بالتكاليف اللي عملها وما بقي اذا بلغ النصاب.
0: في مصروفات وايرادات، بنقسم المصروفات ده مصروفات من الايرادات.
1: صحيح. والباقي خرج عليه 2.5%.
0: تمام، معنا تليفون.
5: لو تكرمت، انا نظرت نظر ان انا يعني ادفع مثل 50,000 جنيه في جامع، وبعدين اتلقيت قطعه ارض ثمنها 150,000، فانا عندي زكاة مال، فلو حطيت زكاة المال على اللي يجوز ولا ما يجوز؟ شكرا.
0: كانت قطعة ارض

0: لو تكرمت، انا نظرت نظر ان انا يعني ادفع مثل 50,000 جنيه في جامع، وبعدين اتلاقيت قطعة ارض ثمنها 150,000. فانا عندي زكاة مال، فلو حطيت زكاة المال على دي يجوز ولا ما يجوز؟ شكرا.
1: هو بيقول انه عنده نذر ب50,000 جنيه،
2: تمام،
1: ده خلاص خرج عن الزكاة،
2: تمام،
1: لان ده اصبح دين منه لله سبحانه وتعالى، مقابل انه وعد ان يخرج كعقد مع الله سبحانه وتعالى لهذا المبلغ.
2: نعم.
1: فده معلهوش زكاة النذر.
2: نعم.
1: عنده فلوس تانية اذا بلغت نصاب مالوش دعوة بالمبلغ الاولاني، ما يحطوش على الفلوس التانية.
2: تمام.
1: اذا بلغت المبالغ الاخرى النصاب وحال عليا الحول يطلع 2.5%.
2: نعم.
1: ولا علاقة لها بمبلغ النذر. النذر ده خلاص اصبح ذمته مشغولة بقول لله سبحانه وتعالى لابد من اخراجه، سواء كان عليه زكاة او يكمل نصاب او لا يكمل نصاب.
2: نعم، شكرك شكرا جزيلا. في ختام هذا اللقاء اخوة الايمان بين السائل والفقيه، نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة. شكرا جزيلا.
1: بارك الله فيك.
2: شرفتنا. وإخوة الإيمان، كنا معكم من أسرة الإعداد الزميل حامد صابر، من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، وكان معكم من هندسة اللواء الزميل محمود الطناني، وكنت معكم من أسرة المذيعين عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بسط الصدور بالصلاة والسلام على سيدنا النبي الحبيب المحبوب السراج النور. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلم الناس جميعا أن الله تعالى فطر هذا الكون على السلام والانسجام وحفظ النفس، وحفظ النفس من العدوان والتعدي والبغي. لا بد وأن يعود هذا الكون إلى ما رسخ الله الوجود فيه عليه. الجار مع الجار لا بد وأن يكون في أمنة، لا بد وأن يكون في وئام. جاء رجل فيما رواه سيدنا أبو هريرة أن رجلا جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المرأة التي كثرت صلاتها وكثر صيامها وكثرت صدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، تتسلط على الجار بالأذى بالغيبة والنميمة والسباب والشتام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ثم قال: يا رسول الله، فإن فلانة من الناس يذكر أنها قليلة الصيام قليلة الصدقة قليلة الصلاة إلا أنها تتصدق بالأثوار من الأقط بشرائح اللبن المجفف ولا تؤذي جيرانها، لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوصيف بين أن قمة الإيمان نتيجة طبيعية لمقدمة السلام. ثم نأتي إلى حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترسيخ صورة الانسجام في المجتمع. وهو من هو الذي أوذي صلى الله عليه وسلم؟ أوذي في مكة وأخرج منها، لكنه لما عاد إلى مكة أحدث وصنع مجتمعا راسخا على السكون والسكينة والتسامح. عفا رسول الله فلم ترق دماء. ألم يسألهم: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الطلقاء وهم الذين آذوه، الطلقاء وهم الذين طردوه، الطلقاء وهم الذين سلبوا ماله. دخل مكة منتصرا ووقفت له الأعلام مكبرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق السراح رغم أنه كان يحكم السيطرة. ابن عمه أبو سفيان بن الحارث سمع بالانتصار، ولكنه راجع أوراقه وتذكر أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمه وقاتله، فأخذ أطفاله وهم بالخروج من مكة. فلقيه سيدنا علي بن أبي طالب وقال: يا أبا سفيان، إلى أين تذهب؟ قال: أذهب بأطفالي إلى الصحراء، فأموت جوعا وعريا، والله إن ظفر بي محمد ليقطعني بالسيف إربا إربا. فقال له سيدنا علي بن أبي طالب وهو يعرف سيدنا رسول الله جيدا: أخطأت يا أبا سفيان بن الحارث، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصل الناس وأبر الناس وأكرم الناس، فعد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعتذار معلن. فيأتي بأطفاله ويقف عند رأس الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فيبكي عليه الصلاة والسلام وينسى تلك الأيام وتلك الأعمال، ينسى الأذى ويقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا هو حال سيدنا رسول الله في صناعة مجتمع واحد على قلب واحد، يعيش في أمن وسلام، يعود إلى الفطرة، يعود إلى البداية من جديد. وهذا هو قلب سيدنا رسول الله، فعلينا أن نكون فيه وأن نلتف حول أنواره حتى تلتف أنواره حولنا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
4: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
3: عنوان هذه الحلقة مواضع يفرح فيها المؤمن. ضيفنا الكريم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الفرح المحمود والمذموم، واليوم نريد أن نتعرف على المواضع التي يفرح فيها المؤمن.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، نعم، هناك مواضع يفرح فيها المؤمن بفضل الله عز وجل ورحمته. من هذه المواضع إذا ستره الله سبحانه وتعالى وأغناه عن الناس، وكذلك إذا وفقه الله لطاعة وصرفه عن معصية، فهذا هو التوفيق، وهو دليل حبه عز وجل للعبد. فلولا فضل الله ما عرفنا الله، ولولا الله ما آمنا بالله، ولولا الله ما أحببنا الله. وما بكم من نعمة فمن الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ومن هذه المواضع الأنس بالله عز وجل، حيث يجد المؤمن راحة قلبه وسعادة نفسه ورقي روحه في الاتصال بالله عز وجل، فلا وحشة مع الله ولا راحة مع غير الله. هل هناك أشوق من الحياة مع واهب الحياة؟ تأنس لنوره ورحمته، وتستشرف لحنانه ومودته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: في القلب شعث، أي تفرق وتشتت، لا يلمه إلا الإقبال على الله عز وجل، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله تعالى، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي العبد الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. إني جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. ومن مناجاة سيدنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: إلهي، ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، وخسر من ابتغى عنك متحولا. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض.
3: ضيفنا الكريم، ماذا عن بقية المواضع التي يفرح فيها المؤمن؟
5: نعم، من هذه المواضع كذلك التي يفرح فيها المؤمن، وهي من آثار فضل الله ورحمته أن يرزقه الله عز وجل الشهادة في سبيله. قال عز من قائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ضرب أحدهم برمح في جنبه حتى خرج من الشق الآخر فهلل وقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. كذلك الفرح بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالموت على دينه والحشر في زمرته والشرب من حوضه لما حضرت سيدنا بلالا رضي الله عنه الوفاة وصاحت ابنة له إلى جواره: واكرباه واكرباه وأبتاه، فالتبه إليها وقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، اليوم نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وكذلك يفرح المؤمن إذا رأى مقعده من الجنة وختم الله له بالإيمان، فيهتف من أعماق قلبه: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. ويفرح المؤمن إذا أخذ كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وإذا اجتاز الصراط ونادته النار ونوره يسعى من بين يديه ومن خلفه: يا مؤمن أسرع بالمرور علي فإن نورك يحجب ناري. وتبلغ فرحة المؤمن ذروتها يوم القيامة حين يرزقه الله الجنة، وتسقط الحجب بينه وبين الله، ويتمتع مع من يتمتع بنور الذات العلية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
3: ضيفنا الكريم، يظن بعض الناس أن كثرة عطاء الدنيا للعبد دليل على رضاء الله تبارك وتعالى والعكس بالعكس، فما رأيكم ضيفنا الكريم؟
5: نعم، هذا مفهوم شائع عند كثير من الناس ومعنى مستقر في وجدان الكثير من البشر. إذا أعطى الله عز وجل الدنيا للعبد وأقبل عليه بمعطياتها، يظن هذا العبد أن ذلك رضا من الله، وأن عكس ذلك سخط على من ضيق عليه الرزق وقل عنده حطام الدنيا. قال القرآن الكريم في ذلك في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا أي ليس الأمر كما تظنون وتعتقدون. فإن رضا الله عز وجل لا يكون بكثرة حطام الدنيا أو لا يكون دليلا عليها، وقلة عطاء الدنيا لا يكون دليلا على سخط الله عز وجل. وفي الحديث القدسي الجليل: كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا ولا أهين من أهنت بقلتها، إنما أكرم من أكرمت بطاعتي وأهين من أهنت بمعصيتي. وفي حديث قدسي آخر يقول الله عز وجل لموسى: يا موسى إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها لأعطيته، ولو سألني غلاف سوط من الدنيا لم أعطه، ليس ذلك عن هوان له علي، ولكن أريد أن أدخر له في الآخرة من كرامتي وأحميه من الدنيا كما يحمي الراعي غنمه من مراعي السوء. هذا، وبالله التوفيق.
6: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإسلام والإيمان، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية. ها هم ضيوف الرحمن يعودون إلى أوطانهم وأهليهم بعد أن أدوا فريضة الحج وطافوا بالبيت العتيق ووقفوا بعرفات ورموا الجمرات ورفعوا أكف الضراعة إلى رب الأرض والسماوات. لكن يبقى السؤال الذي شغل الصالحين في كل زمان: هل قبل الحج؟ وللإجابة على هذا السؤال نطالع مقالا تحت عنوان العائدون من الحج وعلامات القبول، من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: إن المؤمن الحق لا يقف عند حدود أداء العبادة، بل ينشغل بما هو أعظم من ذلك، وهو قبولها عند الله عز وجل. ولهذا كان السلف الصالح يجتهدون في الطاعة ثم يخافون ألا تقبل منهم، مصداقا لقوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فضل الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة، تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الحج المقبول عند الله تعالى، الذي أدي بإخلاص لله ومتابعة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اجتناب المعاصي والآثام ظاهرها وباطنها. ومن هنا فإن أولى علامات القبول أن يعود الحاج خيرا مما كان عليه قبل الحج. فالحج ليس رحلة عابرة تنتهي بانتهاء أيامها، وإنما مدرسة إيمانية يتعلم فيها المسلم الصبر والطاعة والانقياد لله تعالى. فإذا عاد الحاج أكثر محافظة على الصلاة وأشد تعلقا بالقرآن وأصدق لسانا وأحسن خلقا وأكثر برا بوالديه وأحرص على صلة رحمه وأبعد عن الظلم والخصومة والغيبة وسائر الذنوب، فهذه من أمارات الخير وعلامات القبول. ومن أعظم الدروس التي يتعلمها المسلم في الحج معنى الاستجابة لله عز وجل. فالحاج يترك وطنه وأهله وراحته ويلبي نداء ربه قائلا: لبيك اللهم لبيك، وينتقل بين المشاعر المقدسة طاعة لله واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عاد إلى بلده فالسؤال هنا: هل سيبقى ملبيا لأوامر الله كما لبى نداء الحج؟ هل سيحافظ على الصلاة في أوقاتها؟ وهل سيؤدي الحقوق إلى أهلها؟ وهل سيغض بصره ويحفظ لسانه ويتحرى الحلال في مكسبه ومعيشته؟ إن حقيقة الحج المبرور تظهر بعد العودة، حين تتحول المشاعر الإيمانية إلى سلوك عملي يراه الناس في أخلاق الحاج ومعاملاته. إخوة الإيمان، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد، ونفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، وكنت معكم في قراءتها عماد عطية. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ. إخوة الإيمان، نستمع إلى بعد قليل إلى المصحف المرتل برواية الدوري لفضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 86 بعد 100 من سورة آل عمران إلى الآية 25 من سورة النساء برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قرأ الدوري بياء الغيبة في الفعلين إسنادا لأهل الكتاب مع إمالة الناس هكذا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قرأ الدوري بياء الغيبة في الفعلين تحسبن وتحسبن مع كسر السين. فالفعل الأول مسند للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمة، والذين مفعول أول ليحسبن، والثاني بمفازة بمعنى ولا يحسبن الرسول وغيره الفرحين ناجين أو فائزين. فلا يحسبنهم، الفعل الثاني ضمت باؤه لكونه مسندا إلى ضمير الذين، وضمت الباء لتدل على ضمير محذوف وهو واو الجماعة، وبقيت الضمة دليلا عليها. والمفعول الأول والثاني محذوفان، والتقدير كذلك، أي فلا يحسبن الفرحون أنفسهم ناجية أو فائزين هكذا. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفازة، فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قوله تعالى: فاغفر لنا ذنوبنا، أدغم الدوري الراء وأظهرها فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النير، أو فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النير. وأمال الأبرار في قوله تعالى: وتوفنا مع الأبرير. وأمال النهار أيضا، واختلاف الليل والنهير لآيات لأولي الألباب. وقلل أنثى من قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وأمال خير للأبرير. سورة النساء، لا ننسى الأوجه التي بين السورتين، وهي بالنسبة لدور أبي عمرو البسملة بأوجهها الثلاثة والسكت والوصل. أما الفرش في سورة النساء، قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قرأ الدوري بتشديد السين هكذا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وأصله تتساءلون، فأدغمت التاء في السين. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أسقط الدوري الهمزة الأولى أو الثانية وعليه المد والقصر هكذا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وقلل أولو القرب. قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، قرأ الدوري بكسر الصاد في الموضعين: من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، قرأ الدوري بفتح الهمز والحاء مبنيا للمعلوم: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي أحل الله لكم سوى ما حرم من النساء، إرادة أن تطلبوا النساء بهذه الأموال التي جعلها لكم قياما لمعاشكم، ويكون طلب النساء على سبيل الزواج الحلال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

0: برواية الدوري رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 86 بعد 100 من سورة آل عمران، وحتى الآية 25 من سورة النساء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة التي نواصل فيها رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءة والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، أهلا وسهلا بكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في رحلتنا المباركة مع سورة الأنعام إلى الآية 87 من السورة المباركة. نتعلم في حلقة اليوم القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 88 إلى الآية 90. نستمع إخوة الإيمان بداية إلى تلاوة الآيات المباركات من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من الآية 88 إلى الآية 90 من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فضيلة الشيخ ياسر، نريد أن نتعلم مع الإخوة المستمعين القراءة الصحيحة للآيات المباركات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فقوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ترقق الدال في كلمة هدى وتفخم اللام بعدها في اسم الله تعالى، وتوصل هاء الضمير في قول الله تعالى به من بياء تمد بمقدار حركتين من قبيل مد الصلة الصغرى، وتدغم النون الساكنة في الياء مع الغنة من قول الله تعالى من يشاء مع مد الألف من كلمة يشاء من قبيل المد المتصل بمقدار 4 أو 5 حركات، وتظهر النون الساكنة عند العين في قوله تعالى من عباده، ويجوز الوقف على كلمة عباده من قبيل الوقف الحسن.

تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. النون الساكنة من كلمة عنهم حكمها الإظهار الحلقي، وأما الميم الساكنة في هذه الكلمة فتدغم في الميم بعدها مع الغنة، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة يعملون، والوقف عليها من قبيل الوقف الكامل.

قوله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. ألف الإشارة من كلمة أولئك تمد بمقدار 4 أو 5 حركات، ويسمى هذا المد بالمد المتصل. وتمد الألف بعد الهمزة من كلمة آتيناهم بمقدار 2 حركات من قبيل مد البدل، وتغن النون في كلمة والنبوة، ويجوز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الكافي، هكذا: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة.

إدغام بغنة للنون الساكنة في الياء من قوله تعالى: فإن يكفر، وتمد الألف الأولى من قبيل المد المنفصل، والألف الأخيرة من قبيل المد المتصل بمقدار 4 أو 5 حركات في كلمة هؤلاء. ويسمى الأول بالمد المنفصل والثاني بالمد المتصل. وتقلقل الدال في كلمة فقد، وتظهر اللام في كلمة وكلنا، ويدغم التنوين في اللام من غير غنة في قوله تعالى: قوما ليسوا، وتنتهي الآية إجماعا عند كلمة بكافرين، والوقف عليها من قبيل الوقف التالي.

0: قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله، تفخم اللام في اسم الله لوقوعها بعد فتحة، ويجوز الوقف على اسم الله تعالى من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: فبهداه مقتده، تقلقل القاف في كلمة اقتده مع جواز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف التام. قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، اللام في كلمة قل تسمى بلام الفعل، وتدغم في اللام بعدها، وتمد الألف قبل الهمزة من قوله تعالى: لا أسألكم، من قبيل المد المنفصل، وقدره 4 أو 5 حركات. وتظهر الميم الساكنة عند العين في قوله تعالى: أسألكم عليه، وتقلقل الجيم في كلمة أجرا، ويجوز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الحسن. هكذا: قل لا أسألكم عليه أجرا. قوله تعالى: إن هو إلا ذكرى للعالمين، إظهار حلقي للنون الساكنة عند الهاء في قوله تعالى: إن هو، وتنتهي الآية بالاتفاق عند كلمة للعالمين، والوقف عليها من قبيل الوقف التام. هكذا: إن هو إلا ذكرى للعالمين.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، تعرفنا في حلقتنا الماضية على الوقف الاضطراري والاختباري والانتظاري والاختياري، وقلنا إن للوقف الاختياري أنواعا، فنود فضيلة الشيخ ياسر أن نتعرف على هذه الأنواع في حلقة اليوم.
0: الوقف الاختياري له عدة أنواع، أولها الوقف اللازم، وهو الوقف على كلام تام لو وصل بما بعده لأوهم وصله معنى غير المعنى المراد.
1: نود فضيلة الشيخ أمثلة عملية من القرآن الكريم على هذا النوع من الوقف.
0: من أمثلة الوقف اللازم الوقف على كلمة قولهم من قول الله تعالى في سورة يونس: ولا يحزنك قولهم. فالوقف على كلمة قولهم وقف لازم، لأنه لو وصل بقوله تعالى: إن العزة لله جميعا، لأوهم هذا الوصل أن جملة إن العزة لله جميعا من مقول الكافرين، وليس كذلك، بل هي من مقول الله تعالى. ومن أمثلة هذه الآية سواء بسواء الوقف على كلمة قولهم من قول الله تعالى: فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون في سورة ياسين. ومن أمثلته أيضا الوقف على كلمة عنهم من قول الله تعالى: فتول عنهم في سورة القمر. فالوقف عليه لازم، لأنه لو وصل بقوله تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، لأوهم وصله أن يوم ظرف لقوله فتول، وليس كذلك، بل هو ظرف لقوله تعالى: يخرجون.
1: ما حكم الوقف على هذا النوع فضيلة الشيخ؟
0: حكم الوقف على هذا النوع اللزوم، وقيل الوجوب، ولذلك يسميه بعضهم الوقف الواجب بدلا من اللازم،
1: فضيلة الشيخ ياسر، نظرا لانتهاء وقت الحلقة نستكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله. إخوتنا إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر إلى شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
5: الصلاة والسلام عليك يا سيدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمل أن يستجاب لكم. وعن ابن شهاب قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، أي أقرأ القرآن. وعنه رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وعنه رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى عقب أذان المغرب مباشرة ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لننقل لحضراتكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. ملتقى اليوم تحت عنوان استثمار روحانية الحج في بناء الفرد والمجتمع. معنا في هذا الملتقى قارئا القارئ شيخ السعيد فيصل طلبة، ومعنا متحدثا الأستاذ الدكتور خالد عبد العال الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وأيضا الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف. ويختتم الملتقى بابتهالات للمبتهل الشيخ معوض مصطفى الفاشني. الملتقى ينقله لكم من أسرة المذيعين الدكتور كمال نصر الدين، ومن التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم مقام.

فلله فاعبد وكن من الشاكرين.

سبحانه

ونحن

0: وأشرقت الأرض بنور ربها
1: نعم نعم نعم

وأشعر

وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.

بئس مثوى المتكبرين.

الْحَمْدُ

حيث نشاء.

Yeah.

وانت

بل

فَادْعُوا

Auf Wiedersehen.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي الزمر وغافر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حان الآن في القاهرة موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 9:24. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لنقل ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور كمال نصر الدين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا الصرح الأشم والرحاب الأعم، رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، كعبة العلماء ومثابة الأولياء، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة الذي يعقد تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله ورعاه، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والأستاذ الدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر. ملتقى اليوم يعقد تحت عنوان استثمار روح الحج في بناء الفرد والمجتمع، ومعنا في لقاء اليوم قارئاً القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، ومبتهلاً المبتهل الشيخ معوض الفشني. ونشرف بأن يكون معنا في هذا اللقاء من سادتنا علماء الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور خالد عبد العال عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنوفية، والأستاذ الدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر. نبدأ الآن بأداء صلاة المغرب يؤمنا فيها الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم صلوا صلاة مودع. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر

0: هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أدينا صلاة المغرب هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وأمنا في الصلاة الشيخ عمرو فاروق سعودي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. وموضوعنا في لقاء اليوم استثمار دروس الحج في بناء الفرد والمجتمع. أيها الإخوة المؤمنون، الحج إلى بيت الله الحرام هو أعظم رحلة إيمانية في حياة المسلم، وهو مدرسة جامعة لكل خصال الخير والبر المادية والمعنوية الدنيوية والأخروية. وصدق الله العظيم وهو يتحدث عن الحج فيقول سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. ومن أعظم هذه المنافع ما يعود على الفرد والمجتمع من تأسيس القيم الأخلاقية الرفيعة وتزكية المبادئ الإنسانية النبيلة وتقوية وشائج الأخوة الحميمة. فالحج في الإسلام ليس طقوساً تعبدية جوفاء، بل هو في حقيقته تهذيب وتأديب وتربية وتزكية وسمو وارتقاء. الحج في حقيقته إحلال وتجديد للفرد المسلم، إعادة بناء نفسي وروحي وبدني وعقلي ووجداني للفرد المسلم الذي به يتأسس المجتمع الصالح الذي يقوم على البر والتقوى، والذي يقرأ القرآن الكريم يستنبط كل هذه المعاني بكل يسر وسهولة. فحديث القرآن عن الحج حديث عن قيم ومقاصد رفيعة وآداب عالية. وفي رياض القرآن الكريم نعيش هذه الدقائق مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا في هذا اللقاء، القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فوق عروشه حيوا شموسا بالمكارم تشرقوا. إخوة الإسلام والإيمان، في رحاب الجامع الأزهر الشريف نلتقي في هذه الليلة المباركة في نور العلم والإيمان، نتحدث عن رحلة الحج وآثارها وبركاتها ونفحاتها، نتحدث عن الحج وأثره في تشكيل هوية المسلم وإعادة بناء وعيه وتشكيل وجدانه، كما نتحدث عن أثر الحج في بناء المجتمع المسلم وتنقيته من العلل والأمراض الاجتماعية. ومعنا من سادتنا علماء الأزهر الشريف في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور خالد نصر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنوفية، وفضيلة الأستاذ الدكتور هاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر. ونبدأ هذا اللقاء مع فضيلة الأستاذ الدكتور خالد نصر. فضيلتك، رحلة الحج يعني هي أعظم رحلة إيمانية في حياة المسلم، هي رحلة عظيمة بكل ما فيها، وهي رحلة تهدف في المقام الأول إلى إعادة بناء الفرد المسلم وإعادة تشكيل وجدانه ووعيه وثقافته، فهي رحلة فيها الكثير من الدروس والعبر التي يستضيء بها المسلم في حياته. ومن حكمة الله تعالى أن رحلة الحج تبدأ ببعض الاستعدادات الخاصة لهذه الرحلة، منذ أن ينوي الحج رحلة هذه أداء هذه الفريضة العظيمة، وعليه عدد أو بعض الآداب التي يجب أن يبدأ بها هذا الطريق المبارك، طريق السفر إلى الحج. هناك آداب واجبة بينه وبين نفسه، وبينه وبين الله تبارك وتعالى، وبينه وبين أهله وجيرانه وأصدقائه. هناك التوبة، يبدأ أن يبدأ بالتوبة، يبدأ بطلب المسامحة من إخوانه، يبدأ بتوطيد علاقته بإخوانه وجيرانه وأهله استعداداً لهذه الرحلة المباركة. نود أن نتحدث عن الحكمة من هذه الاستعدادات الخاصة وأثر هذه الاستعدادات في إعادة بناء الفرد المسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، لك الحمد ربنا أن عرفتنا بك خالقا إلها ومعبودا بأرض ومسجد، لك الحمد بالقرآن بالعلم بالتقى، لك الحمد بالهادي النبي محمد، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد ما لبت الحجاج مناديها وأطرب العيس حاديها، وصلى مصل رغيبة الفجر التي هي خير من الدنيا وما فيها. بداية أرحب بحضرتك وبأخي سعادة الدكتور هاني وبالسادة الحضور جميعا، أهلا ومرحبا بكم. الحج كما نعلم رحلة يشتاق إليها كل محب، ويشتاق إليها كل مؤمن صادق، حتى قال بعضهم: يا راحلين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وصرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر كمن قد راح. فليس المقصود بالحج رحلة أجساد تقطع مسافات طويلة وتطير الأجساد عبر القارات، إنما المقصود بالحج هو رحلة روحانية تخترق بها النفس أجواء الغفلة لتنال القرب من الله عز وجل. حتى ذكر شيوخنا الكرام أن كلمة الحج تتكون من حرفين: حاء وجيم،

0: والحاء تشير إلى الحياة، والجيم معناها جديدة، فكأنما الحج يبدأ حياة جديدة، يبدأ ميلادا جديد. هذا مصداقا لقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفس ولم يفسق، من حج لله تعالى فلم يرفس ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. حج لله تعالى، كان مخلصا في حجه لله، لم يحج رياء ولا سمعة، وفي نفس الوقت ضبط أعصابه وتحكم في نفسه وتحكم في شهواته وفي ملذاته، فلم يرتكب أي مخالفة من المخالفات، رجع كيوم ولدته أمه. هذا فيما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى. أما حقوق العباد فلا مسامحة فيها إلا من جانب العباد، لأن كثيرا من الناس ربما يحج ويظن أنه بحجه قد غفرت له ذنوبه. حقوق العباد لا بد من أدائها ولا بد من المسامحة فيها، أما حقوق الله عز وجل فالله عز وجل يسامح فيها ويغفر لصاحبها. رحلة الحج تبدأ حينما يتجرد الإنسان من ملابسه التي تميز بها أو عرف بها، فيلبس ثيابا بيضاء ككل الناس في هذا المكان الطيب المبارك. وفي هذا إشارة إلى الكفن الذي لا بد أن يلبسه الإنسان في يوم من الأيام، وفي هذا إشارة للإنسان: إنك قد جئت إلى الدنيا من غير منصب ولا مال ولا جاه، فكذلك سوف تخرج منها ببضعة أمتار من القماش. لا جاه لك ولا مال ولا منصب ولا أي شيء. في هذه الرحلة المباركة التي تربي النفس وتجعل الإنسان يتواضع وينكسر لله تبارك وتعالى، ولذلك كان أحد سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم في رحلة الحج حينما رأى اختلاف اللغات وتداخل الأصوات نادى وقال: اللهم إن كنت لم تقبلني فيهم فلا تحرمني من بركة دعائهم، اللهم إن كنت لم تقبلني فيهم فلا تحرمني من بركة دعائهم. هذا هو الانكسار، انكسار النفس وهضم النفس ورؤية النفس في أن الإنسان يحتاج إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. والله تعالى يقول في حديثه القدسي: إنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي. فرحلة الحج تعود المسلم الانكسار والتواضع والذل والخضوع لله تبارك وتعالى، حيث يقف الناس جميعا في مكان واحد وعلى صعيد واحد يرددون ذكرا واحدا: ربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد. يقف الجميع أمام البعض كلهم متساوون، لا فرق بين أحد وأحد، لا فرق بين غني وفقير، ولا بين رئيس ومرؤوس، ولا بين عالم أو غيره، الكل يرجو رحمة الله عز وجل ويرجو رضوان الله تعالى.
1: نعم، لكن عفوا، حتى يعني رحلة الحج رحلة إحلال وتجديد للمسلم، لكن حتى يتلقى المسلم إشراقات رحلة الحج وما فيها من معان سامية وقيم رفيعة وأنوار عظيمة في هذه الرحلة المباركة، لا يمكن لإنسان عادي أن يذهب إلى رحلة الحج وهو مليء بأمراض ومليء بأحقاد ومليء بأشياء كثيرة. هناك استعدادات خاصة قبل أن تبدأ هذه الرحلة، حتى قبل أن يصل إلى الأماكن المقدسة، استعدادات وهو في بيته وهو بين أهله وبين جيرانه وقد نوى الحج وبدأ الاستعداد للحج وأخذ يجهز حقائب السفر. هناك استعدادات خاصة يبدو أنه لابد منها حتى يتلقى هذه الإشراقات.
0: من الطبيعي لابد من هذه الاستعدادات.
1: نعم.
0: وأول هذه الاستعدادات أن يكون زاده وماله من حلال.
1: نعم. نعم.
0: لابد أن يكون المال من حلال، فإذا حج أو خرج من مال حرام كما ورد في بعض الروايات أول ما يضع رجله في الغرز يقال له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك.
1: نعم.
0: مالك حرام وزادك حرام. فأما إذا كان زاده حلال وماله حلال فحينما يقول لبك لبيك اللهم لبيك يقال له لبيك وسعديك وحجك مبرور وذنبك مغفور.
1: نعم.
0: فلابد من أن يكون المال الذي يخرج به حلال، ولابد أن يتزود، أن يتزود بالمال ويتزود بالنفقة، لأن الله تعالى قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حينما كان أناس يخرجون إلى الحج من غير زاد ثم بعد ذلك يتسولون ويسألون الناس، فنزلت هذه الآية لتقول لهم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا بالمال وبالنفقة وبالطعام والشراب حتى لا تحتاجوا إلى أحد، حتى لا تمدوا أيديكم إلى أحد. وهنا يعلمنا الله تبارك وتعالى ألا نتسول وألا نمد أيدينا إلى أحد، إنما لابد أن نتزود في هذه الرحلة. كذلك أيضا لابد من أن تصفو النفوس من الغل والحقد والحسد والكراهية، فلا يعقل أن يقدم الإنسان على حج بيت الله تعالى الحرام وفي قلبه غل أو حقد أو حسد على أحد من المسلمين. لابد أن ينظف قلبه وصدره وعقله وجوارحه، ولابد كذلك أيضا في هذه الرحلة المباركة أن يتحلل من ذنوب العباد، أن يطلب المسامحة من الناس، أن يطلب العفو منهم والصفح حتى يتقبل الله عز وجل حجه.
1: نعم، بارك الله فيكم. اسمح لي أن أنتقل لفضيلة الأستاذ الدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر الشريف. فضيلتك، يعني هذه الرحلة العظيمة، المسلم يلتقي هناك في المشاعر المقدسة بإخوة له في الدين، فهذا مسلم شامي وهذا عراقي وهذا مسلم أمريكي وهذا فرنسي وهذا من الهند وهذا من ماليزيا وهذا من إندونيسيا إلى آخر بقاع الأرض. طبعا يعني هذا اللقاء بإخوته في الدين يعني لابد أنه يعلمه شيئا، في شيئا من الاستشعار الوحدة مع إخوته في الدين. ما أثر هذا اللقاء مع إخوة الدين من شتى بقاع الأرض في إعادة تشكيل وعي المسلم وثقافته واستشعاره بعظمة هذا الدين العظيم؟
2: الحمد لله، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد. وأحسن منك لم ترى قط عيني،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: وأجمل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليك وسلم سيدي يا رسول الله. أخي الكريم، إن الحديث عن هذا المظهر الذي نراه في موسم الحج يكشف عن الحقيقة التي من أجلها جاء الإسلام، فالإسلام جاء ليؤصل فينا الوحدة، جاء ليرسي الدعائم القائمة على الأخوة والقائمة على المحبة. فهذه الرحلة الإيمانية إنما هي تأخذ بأيدي العباد إلى رب العباد. ولذلك حينما تقرأ في أول سورة الحج يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذه الدعوة العامة لكل الناس أن يقوموا بمراقبة الله سبحانه وتعالى في أقوالهم، في أفعالهم، أن يقوموا بجمع المال من الحلال، أن يقوموا بالتقوى من خلال صون الأعراض، من خلال حرمة الدماء. هذا الذي يؤصل فينا الوحدة، وهذا ما يدعونا إلى الاستجابة لدين أتمه الله، لدين أكمله الله. نزلت هذه الآيات في هذه الأيام في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن المصاب الجلل الذي تعيش فيه الأمة الإسلامية في بعض بقاع الأرض من جراء الفرقة والاختلاف والتنازع ليؤصل فينا هذا المشهد أن نراجع أنفسنا إلى دين ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده، إلى دين وقف النبي صلى الله عليه وسلم على عرفات يقول: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذا هو الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يحقق مراده فينا بقوله: إنما المؤمنون إخوة. ثم إن هذه الرحلة الإيمانية كما ذكر فضيلة الأستاذ الدكتور خالد أنها تربي في النفس الإيمان وتربي فيها التقوى، ويتزود المسلم بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالمال الحلال. هنا يتحقق التدرج في التشريع، هنا يتحقق الرقي في المعاملات، يتحقق الرقي في الأخلاق، فتسمو النفوس وتعلو حينما تسمع لكلام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يؤصل فينا الوحدة: فيا أمة الإسلام عليكم أن تتحدوا وأن تتوحدوا فيما بينكم وأن تتركوا النزاع وأن تتركوا الخلاف. لماذا؟ لأن النزاع إنما يكون عنوانا للفشل. ألم يكن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا كان هناك من ابتلاء فلزاما علينا أن نصبر، ولزاما علينا أن نتناصح فيما بيننا، ولزاما علينا أن يأخذ كل منا بأيدي أخيه. فهذه الوحدة التي رأيناها على عرفات، رأيناها حول الكعبة، رأيناها في السعي بين الصفا والمروة، رأيناها في دين أرساه الله سبحانه وتعالى ودعانا إلى التخلق بأخلاق سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذا ما سرنا على هذا النحو فقمنا بجهاد أنفسنا وقمنا بمعرفة حرمة المال، فلم يكن هناك مجال للاعتداء على الأموال، ولا مجال للاعتداء على الأعراض، ولا مجال للاعتداء على الدماء. ارتقينا كما أراد ربنا سبحانه وتعالى لنا حتى نصل في نهاية الصورة إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء لا يتحول من فراغ، وإنما يتحول من أمة سمعت لكلام رسولها صلى الله عليه وسلم وهو على عرفات وينادي في الناس: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. هذا هو المناط الذي جعله الله سبحانه وتعالى لنا نبراسا لنكون أمة نتعاون فيما بيننا، أمة تتراحم فيما بينها، لا أمة تسفك دماء بعضها، لا أمة يعتدي بعضها على بعض، لا أمة يعتدى فيها على الأعراض، لا أمة صامتة بلا هدف وبلا غاية.
3: إذا كان الأمر كذلك فإن في رحلة الحج الهدف الأسمى الذي رأيناه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق فينا الوحدة وأن ينزع الغل والحسد والبغضاء من قلوبنا، من قلوب الأفراد، من قلوب المجتمعات، من قلوب الدول، وأن نجعلنا على قلب رجل واحد، إنه على كل شيء قدير.
1: نعم، إذن الحج في حقيقته ليس مجرد تنقل الأجساد من مشعر إلى مشعر ومنسك إلى منسك، لكن الواضح أن هناك مقاصد عليا وراء هذه المناسك والمشاعر من طواف وسعي ورمي للجمار وذبح للهدي، هناك مقاصد. نتحدث عن بعض هذه المقاصد، ما الذي يريده الشرع الحنيف من الطواف، حركة الطواف حول الكعبة، من رمي الجمرات، من ذبح الهدي، ما المعاني التي وراء ذلك، وكيف تبني المسلم وتؤسس لبناء عقيدة سليمة قوية وتهذب سلوكه في هذه الحياة؟
3: حينما نتأمل في هذه الأركان التي شرعها الله سبحانه وتعالى ونقوم باستحضار التراث النبوي عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، عن أمنا هاجر رضي الله عنها وأرضاه، عن سيدنا إسماعيل عليه السلام، ثم نستحضر بعض الآيات القرآنية لنأخذ الكثير من الدروس ومن العبر. نرى في المقام الأول أن المسلم يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجانب العقدي، هو أن يتعايش المسلم بقلبه في عبادة روحية. ولذلك حينما نسمع عن بعض من لم يذق هذه الحلاوة ومن لم يصل إلى تلك الروحانيات وهو يتكلم عن حركات وكأنها أجساد بلا قلوب وكأنها أبدان بلا أرواح، هذا يفتقر إلى الكثير، يفتقر إلى تلك المعاني الطيبة التي نأخذ منها الدروس ونأخذ منها العبر لنقوم ببناء الإنسان، وبالتالي نقوم ببناء المجتمع، نقوم ببناء إنسان يعترف بالله سبحانه وتعالى ربا، يعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، يأخذ من دين الله سبحانه وتعالى ما يجعله دائما وأبدا في معية الله سبحانه وتعالى، يحافظ على حقوق نفسه ويحافظ على حقوق غيره. حينما ننظر إليه وهو يسعى بين الصفا والمروة، فهذه رسالة لكل أزواجنا، هذه رسالة لكل أمهاتنا. حينما سعت أمنا هاجر بين الصفا والمروة وقد امتثلت لأمر الله وامتثلت لأمر زوجها، إننا نتحدث عن بناء بيت عامر بالإيمان، عن بناء بيت به زوجة تتقي الله سبحانه وتعالى في زوجها، لا تحتاج إلى قوانين ولا إلى تشريعات صارمة حتى ترضى بما قدر الله سبحانه وتعالى عليها، وحتى تتحقق فيها القناعة وتتحقق فيها العفة، وإنما هي متدينة بطبعها ترضى بما قدر الله سبحانه وتعالى عليها. ولذلك حينما ترى الحجاج في السعي بين الصفا والمروة وتستحضر هذا الموقف لأمنا هاجر وهي تبحث لوليدها عن ماء وتسعى بين جبل الصفا تارة وبين جبل المروة تارة أخرى، هنا يتحقق هذا البناء، وهي تردد لسيدنا إبراهيم حينما تركها الله أمرك بهذا، فيقول لها نعم، فتقول له إذن لن يضيعنا الله. لكل امرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في زوجها يسرا أو عسرا، أن تحافظ على زوجها، أن تأخذ بأيدي زوجها إلى طاعة الله وإلى تقوى الله وإلى بناء أسرة متكاملة. ثم ننظر إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام وهو يساعد أباه في بناء هذا البيت العتيق، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، هذا الابن الذي قال لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر، هذا بناء مجتمع، بناء مجتمع به زوجة صالحة، بناء مجتمع به ابن صالح، بناء مجتمع به أب
4: يقول أو زوج يقول لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. حينما نتكلم عن بر الوالدين نقول إن إبراهيم عليه السلام، إن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد كان برا بأبيه فرزق بابن على هذه الوتيرة يتقي الله سبحانه وتعالى في أبيه، ورزق بزوجة تتقي الله سبحانه وتعالى فيها. فهذا هو المشهد الذي يجب أن نقوم بإيضاحه لتصل الرسالة إلى الدنيا كلها من هذا الأزهر العامر. لزاما علينا أن نحقق مراد الله سبحانه وتعالى فينا بزوجة تتقي الله، بزوج يراقب الله سبحانه وتعالى، بابن صالح يكون برا بأبيه، وهكذا تكون الحياة ويكون المنهج الذي رسمه الإسلام، وتتحقق الغاية من تلك الرحلة العامرة. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: أستاذ دكتور هاني عودة، بارك الله فيكم على هذا الطرح الذي تفضلتم به. أعود إلى فضيلة الدكتور خالد نصر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنوفية. فضيلتك، المجتمع يعني فرض مكرر، ويعني هذا الفرض المكرر إذا صلح بالتالي المجتمع كله. فيعني ورحلة الحج كما تفضلت فضيلتك وتفضل الدكتور هاني، رحلة لها آثار كبيرة جدا في الإنسان، إذا يعني تحقق بها فعلا يستطيع أن يكون فردا صالحا في هذا المجتمع. ننطلق من هذه النقطة إلى نقطة جوهرية، وهي كيف نستثمر دروس الحج وروحانيات الحج في إصلاح المجتمع بأسره، في علاج الكثير من أمراض المجتمع. هناك أمراض كثيرة جدا، أمراض اجتماعية كثيرة، هناك أمراض الأنانية المادية، هناك أمراض كثيرة في هذا المجتمع، أمراض بعض مثلا الانحلال الخلقي الذي نراه له مظاهر كثيرة. كيف نستطيع ونستثمر دروس رحلة الحج في علاج هذه الأمراض الاجتماعية؟
0: لو تأملنا في فريضة الحج وفي كل ركن، في كل ركن من أركان الحج، لوجدنا أن كل ركن من أركان الحج يفيض بالجانب الأخلاقي. وهي الغاية، وهي الغاية من هذه العبادة أو من هذه الفريضة، هي الأخلاق كما هو شأن العبادات وهو كما شأن الصلاة. ولذلك عندنا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج.
1: نعم.
0: وانظر إلى قوله: ولا جدال في الحج، خص الجدال خاصة، لأنه في هذه الرحلة قد يضيق صدر الإنسان وقد يتكلم بكلام، أو قد لا يستطيع أن يتحمل، أو قد لا يستطيع أن يصبر، فلا بد أن يأتي هنا الجانب الأخلاقي الذي هو ثمرة العبادة، لأن عبادة بلا أخلاق كشجرة بلا ثمر، فلا بد أن تؤدي هذه الفريضة إلى الأخلاق العالية. وانظر لو تكلم كل ركن من أركان الحج كما قلنا لبين ما فيه من جوانب أخلاقية عظمى. انظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام مثلا حينما ركب خلفه الفضل بن العباس رضي الله عنهما وهو ينظر إلى امرأة من خثعم، جعل صلى الله عليه وسلم يحول بصره، فجعل ينظر من الناحية الأخرى، فجعل صلى الله عليه وسلم يحول بصره. انظر إلى رفقه عليه الصلاة والسلام حتى في النصيحة، إلى رفقه عليه الصلاة والسلام في النصيحة للمخطئ، فهو يقوم عليه الصلاة والسلام برفق ويقوم بلين صلى الله عليه وسلم. انظر كذلك إلى ما في الطواف من أخلاق يجب على الحاج أن يتحلى بها، وهي الرفق واللين والرحمة. فلو قدم الشاب الشيخ الكبير على نفسه وساعده، بل آثره على نفسه، وهنا يتجلى خلق من أخلاق الإسلام وهو الإيثار. وهكذا في كل فريضة وفي كل ركن من أركان الحج تجد فيه جانبا أخلاقيا، لو استثمرنا هذا الجانب لصلح حالنا، ولوجدت مجتمعا مثاليا يسوده الإخلاص وتسوده المحبة وتسوده المودة. انظر إلى رافته عليه الصلاة والسلام، كان أيضا عليه الصلاة والسلام يطوف بتؤدة، وكان يسعى بتؤدة حرصا على أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى لا يشق عليهم صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام حينما كان يسأل عن أي أمر من أفعال الحج قدم وأخر، فكان يقول افعل ولا حرج. هذا تيسير منه عليه الصلاة والسلام، وهذا ما تحتاجه الأمة من تيسير ومن تخفيف، وليس إلى دعاة متشددون، إلى دعاة ينفرون الناس من دين الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتشددون.
1: بارك الله فيكم. دكتور خالد نصر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنوفية، شكرا جزيلا لكم. دكتور هاني عودة، حبذا في عجالة يعني في دقيقتين، يعني رحلة الحج رحلة لا يتوقف أثرها بانتهاء الرحلة، بل يعني أثر هذه الرحلة ممتد في الزمان والمكان، يعني أو يجب أن يكون هكذا ممتدا في الزمان والمكان. كيف يحافظ المسلم على آثار هذه الرحلة في نفسه وفي روحه؟
3: الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. حينما نتأمل إلى قوله عرفت فالزم، وإلى قول الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، نرى أن من ذاق طريق الحلال لا يمكن له بحال من الأحوال أن يرجع إلى الحرام، ومن التزم طريق الصلاة والعبادة لا يمكن له بحال من الأحوال أن يكون من الذين تمتد أيديهم إلى الحرام، وإنما يكون دائما وأبدا على المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. وهذا من علامات القبول، أن يرجع الحاج زاهدا في الدنيا مقبلا على الله سبحانه وتعالى في أقواله في أفعاله في تصرفاته، فليس الأمر كما كان قبل أن يذهب، وهكذا ليس الأمر كما كنا قبل أن ندخل في العشر الأول من شهر ذي الحجة في هذه الأيام الطيبة المباركة، ولا قبل أن نصوم يوم عرفة، ولا أن نلمس ما فيه من الدعوات الطيبة الخالصة. فالأمر يحتاج منا إلى وعي وإلى إدراك إلى أن هذه الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأن السعيد هو الذي يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى عليه يسرا أو عسرا، وأن المبتلى لزاما عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه ليكون أهلا لعطائه. وقد ابتلي سيدنا إبراهيم عليه السلام في ابنه إسماعيل ولكنه صبر. وأيضا الابتلاءات لا تنتهي، لأننا في دنيا، وهذه الدنيا إن أضحكت يوما أبكت يوما آخر، وإنما المقبل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يشعر بالسعادة، هو الذي يحقق مراد الله سبحانه وتعالى في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور هاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، تبين لنا من خلال هذا الحوار مع السادة العلماء أن رحلة الحج ليست مجرد تنقل الأجساد بين المشاعر والمناسك، وإنما هي رحلة إيمانية عظيمة تمتد آثارها في الفرد وتظل آثارها باقية فيه، وتعيد بناء روحه ونفسه وتعيد تكوين شخصيته، فهي بحق رحلة إحلال وتجديد للفرد المسلم. أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور خالد نصر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنوفية، وفضيلة الأستاذ الدكتور هاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، نختتم هذا اللقاء بهذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ معوض الفشني.
5: بسم الله.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لا تحرمنا أنوار الكعبة الغراء والقبة الخضراء، ومتعنا بالسعي بين الصفا والمروة، واسقنا من زمزم المباركة، وارزقنا زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني، نأتي إلى ختام هذا اللقاء قدمناه لكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. نقلنا لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. نقل لكم هذا اللقاء من الإذاعة الخارجية مصطفى لاشين وحسن سيد أحمد، وتقبلوا تحيات الزملاء بغرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة محمد فتحي، سيد رجب سليمان، خالد رمضان، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي أبو زيد وأشرف أبو زيد. كان معنا من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لكم إخوة الإيمان ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء. ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا يا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ شيخ محمود علي البناء، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ سيد النقشبندي.

0: وإنعاما وإحسانا.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الابتهال للشيخ سيد النقشبندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة العشاء.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ نصر الدين طوبار. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 14:15 من صباح الغد، وتشرق شمس القاهرة في 5:54 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة، وسعدتم بصحبة الزميل محمود الطناني من هندسة الهواء، ويسعد صحبتكم الآن من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومعكم من أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القر الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة الصف.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع هذا اللقاء الإيماني المبارك مع سورة العنكبوت والآية 53.
3: وسورة العنكبوت أيها الإخوة سورة مكية، آياتها 69، نزلت بعد سورة الروم، وترتيبها في المصحف الشريف 29.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ويستعجلونك بالعذاب.
5: ويستعجلونك بالعذاب.
4: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب.

وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون.

0: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون
1: ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون

كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم

0: العليم
1: وهو السميع العليم.
0: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس

0: القمر
1: وسخر الشمس والقمر ليقولن الله
0: وسخر الشمس والقمر

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا مع حضراتكم حتى الآية 61 من سورة العنكبوت،
3: وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
2: بغتة،
3: فجأة،
2: يغشاهم العذاب،
3: يجللهم ويحيط بهم،
2: لنبوئنهم،
3: لننزلنهم على وجه الإقامة،
2: غرفا،
3: منازل رفيعة عالية،
2: كأي من دابة،
3: كثير من الدواب،
2: فأنى يؤفكون،
3: فكيف يصرفون عن توحيده.
2: أيها الإخوة المؤمنون، يبقى لنا لقاء آخر مع آخر سورة العنكبوت إن شاء الله، نستكمله مع حضراتكم غدا، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
4: بسم الله.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما الليلة المباركة وماذا يحدث فيها؟ كما في قوله تعالى في سورة دخان: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: الليلة المباركة هي ليلة القدر، وهي الليلة التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن الكريم كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة طيبة، في ليلة مباركة، إنها ليلة القدر. ثم بعد ذلك بدأ نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 23 عاما، حينما أنزل الله تعالى القرآن مفرقا ومنجما على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وأقسم الله تعالى بالقرآن العظيم تشريفا له وتنويها بعلو قدره، حيث قال: والكتاب المبين. وأشار جواب هذا القسم إلى أن إنزاله في ليلة ذات فضل وبركة، لما ينزله الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الليلة من البركات والخيرات، حيث قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر على الأصح، بدليل قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبدليل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة على حسب أسباب النزول. وقيل كان ينزل منه في كل ليلة من ليالي القدر إلى سماء الدنيا ما ينزل في سائر السنة. وفي تعيين هذه الليلة من شهر رمضان أقوال كثيرة، أشهرها أنه أنزل في إحدى ليالي الوتر من العشر الأخير من رمضان. ومن العلماء من قال إنها ليلة 27 من رمضان، وهو المشهور بين الناس. ومن العلماء من قال إن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان، ولكن هذا الكلام فيه ضعف، والأصح أنها كانت في ليلة القدر، أي في إحدى الليالي الوترية من شهر رمضان في العشر الأواخر منه، ولكننا مع المشهور بين الناس أنها كانت في ليلة 27. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عنها الشيخ محمد عبد الواحد أحمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا ومولانا محمد. مستمعي الكرام، روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحذر الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه، يحذر أمته من ارتكاب الأعمال التي تصل بالإنسان إلى مغاضب الله تعالى، والتي قد يستهين بها البعض جهلا بخطرها وسوء عاقبتها. يثير النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أمته خطر هذه الأمور حتى يكون على استعداد لتفهم أثرها في المجتمع، فيعزفون عنها وينصرفون عن ملازمتها. وهنا يشير الحديث إلى أن من هذه الأعمال أن يلعن الرجل والديه، وهذا أمر ممقوت وتصرف مشين يلتقي به الجهال مع نزعة النفس وإغراء الشيطان. وقد تعجب الأصحاب رضي الله عنهم لما سمعوا هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأنه ليس من العقل ولا من العادة أن يسب الرجل والديه، فاستوضحوا سر هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ لم نعهد ذلك في محافلنا التي نلتقي فيها، ولا في مجالسنا التي نتحدث بها. وهنا بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لعنة الرجل والديه تترتب على أن يلعن هذا الرجل والديه غيره، فيجيب هذا الذي لعن والداه بمثل ما سمع، فيلعن والدي من لعن والديه من قبل. هذا هو التحذير الذي يدفعه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يأخذ المعنى العام أن يتحفظ الإنسان في قوله، في فعله، في صمته، في سكنه، فلا يقول ولا يفعل ولا يفكر إلا فيما يرضاه لنفسه. فإذا لم ترضى أن يسب أحد والديك، فكيف ترضى لنفسك أن تسب والدي غيرك؟ بالطبع أنت لا ترضى. وبذلك أيضا جاء الإسلام يحذرك أن تفعل ما لا ترضاه لنفسك، فإن من أمارات كمال الإسلام أن يحب الرجل لنفسه ولغيره ما يحبه لنفسه، فإن ذلك من علامات صحة الإيمان وكماله، أن تحب لغيرك وأن ترضى لغيرك ما ترضاه لنفسك. هذا هو منهج الإسلام، فالزمه تسلم. والله يحيطنا وإياك بتمام أنعمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنا مع هذا الحديث حول وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا

0: تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أسمع كثيرا عن عبارة الغسل الشرعي، فما المراد من هذه العبارة؟ وكيف يكون الاغتسال الشرعي الصحيح بعد الجنابة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيتحقق الاغتسال الصحيح بإيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن مع النية، والتي محلها القلب، فلا يشترط التلفظ بها. فإذا وصل الماء إلى جميع أجزاء البدن مع النية صح الاغتسال وتحققت الطهارة وجازت الصلاة به. ومع ذلك فهناك سنن تستحب مراعاتها عند الاغتسال، منها التسمية والوضوء قبل الاغتسال، وغسل الجزء الأيمن من البدن ثم غسل الجزء الأيسر منه، وتدليك البدن بالماء والموالاة ثم تعميم البدن بالماء. وهذه السنن إذا فعلها الإنسان أتى بكمال الاغتسال، وإذا تركها واكتفى بإيصال الماء إلى جميع البدن صح غسله وتحققت طهارته. أيها المستمع الكريم، الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وحث الله تعالى المسلم على أن يكون طاهرا متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، فسبحانه وتعالى يحب عباده المحافظين على الطهارة الظاهرة والباطنة. يقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن وسائل تحقيق الطهارة الظاهرة الاغتسال، وله موجبات، إذا وجد أحدها وجب الاغتسال متى كان الإنسان قادرا عليه. وهذه الموجبات هي: نزول المني بشهوة، يقظة كان أو مناما، والعلاقة الزوجية الكاملة وإن لم يحدث معها إنزال، والموت والحيض والنفاس والولادة. ويرى جمهور الفقهاء أن الغسل الصحيح يتحقق بسيلان الماء على جميع البدن مع النية، وزاد المالكية مع سيلان الماء على جميع البدن الدلك والموالاة. ولذلك يمكن القول بأن هناك مستويين للاغتسال: مستوى يصح فيه الغسل وتتحقق الطهارة وتصح به الصلاة ويكون بإيصال الماء إلى جميع البدن مع النية، ومستوى ثان يتحقق فيه كمال الاغتسال والإتيان بالحالة الأكمل، ويكون ذلك بالبدء بالاستنجاء ثم بعده التسمية سرا أو جهرا حسب المكان الذي يغتسل فيه الإنسان، فكل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو منزوع البركة، ثم الوضوء، ثم غسل الشق الأيمن من البدن، ثم الشق الأيسر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره، مع مراعاة التدليك وهو إمرار اليد على البدن مع الماء، والموالاة وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله. فإذا حقق الإنسان أي مستوى من هذين المستويين في الاغتسال صح غسله وتحققت طهارته وجازت الصلاة به. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
4: أما الرسالة الثانية فقد وصلت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أشعر دائما بحالة من الحزن مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاني من فضله، ولكن أنا لا أقنع برزق الله وعطائه، ودائما أفكر في المزيد، وأنظر دائما إلى ما عند غيري، وأنا أعلم أن هذا من شر نفسي، فبماذا تنصحوني لأترك هذه الأشياء؟ يجيب عن هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. لقد طبع الإنسان على حب الدنيا وزينتها، قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وليست السعادة في أن ينال العبد كل شيء يريده، وإنما السعادة في القناعة والرضا. فقد تجد عبدا حرم الكثير من متع الدنيا، ولكنه دائم الشعور بالسعادة، قانع بما عنده، راض بعطاء الله له. فالعبد يغفل عن حقيقة مهمة، وهي أن السعادة قد تكون في المنع، وأن الشقاء قد يكون في العطاء. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يستعصي على العبد أن يحقق ما أراد، فيحزن لذلك، ويغيب عن ذهنه أن لله حكمة في المنع، ولكن لا يدركها العبد. إن القناعة هي الرضا بعطاء الله وما كتب وقسم، والقناعة هي الاستغناء بالموجود وترك التشوف إلى المفقود. وهناك ارتباط قوي بين السعادة والقناعة، فكل من رزق القناعة منحه الله السعادة ورزقه الرضا. وفي الحديث الشريف: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وفي حديث سلمة بن عبد الله بن محصن عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. رواه الترمذي. إن طيبات الدنيا لها طعم جديد في ظل القناعة والرضا، ولن يشعر العبد أبدا بحلاوة ما عنده ما دام فاقدا للرضا والقناعة، وما دامت عينه ناظرة ومتطلعة إلى ما عند الآخرين. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه الإمامان البخاري ومسلم. فالذي يطلق بصره لينظر إلى ما عند الناس لن يقنع أبدا بما عنده، وسيحتقر عطاء الله له. أيها المستمع الكريم، من غنى قلبه غنيت يداه وأرضى مولاه، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه ووقع في سخط مولاه. رزقنا الله وإياكم الرضا والقناعة، والله الموفق، والله أعلم.
4: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر لشيخنا الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.

0: كنا مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة الأعراف، بدءا من الآية 81 بعد المئة وحتى الآية 87 بعد المئة من سورة الأعراف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخر الآية، بيّن أن الله لم يسلم كونه للذين زرأهم من الجن والإنس للنار، لأن ما دام الله قد زرأهم للنار فلا يعملون إلا إفسادا في الأرض، وما دام لا يعملون إلا إفسادا في الأرض أيترك الله ملكه والخلافة فيه للمؤمنين الصالحين لأمثال هؤلاء؟ فقال: لا، اطمئنوا، فإنني كما زرعت لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم كذا ولهم كذا، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن فالحق سبحانه وتعالى ترك للفساد أن يصنع وأن يصنع الشر. واحد يقول لي: ولزمته إيه ده؟ ما لزوم هذا في كون خلقه الله على هيئة محكمة؟ نقول: لولا أن الناس يضارون بالشر ما تنبهوا إلى حلاوة الخير. فإذا لو أن الإنسان لم يصب من أصحاب الباطل بسوء ما تحمس للحق ولا عرف أن الحق يجب أن يتأصل في الوجود. إذا فالشر رسالته إيه في الوجود؟ أن يهيج إلى الخير. مهمة الشر أن يهيج إلى الخير. فكما زرأ الله لجهنم كثيرا من الجن والإنس، قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون في الحكم. عدلا في القمة، وهو أن لا يشركوا بالله شيئا، لأن أول مخالفة لقضية العدل الشرك، لأنه ظلم عظيم، نقلت الأمر من مستحقه إلى غير مستحقه. كذلك تحريم ما أحل الله أو حل ما حرم الله، كل ذلك ظلم. كذلك الحقوق بين الناس، أن الحقوق بين الناس إن لم يحصنها عدل من حاكم وولي ومسلط، كل واحد يظن بجهده في الحياة ويصنع على قدر حاجته فقط، لا يترك للظالم أن يأخذ منه شيء، يبقى يدوب كده من إيده البوق. فإذا ما حدث ذلك، فالضعاف الذين لا يقدرون على الحركة الإنتاجية وهم يستهلكون في الحياة، من أين يعيشون؟ إذا أراد الله أن يضمن بالعدل عرق كل واحد ويقول له: إن ما تكسبه من حل هو ملك لك، لله حق فيه وأنت لك الإيه؟ وأنت لك الباقي. لماذا؟ حتى يكون الضعيف الذي لا يقدر على حركة الحياة يجد له من إيه؟ من يقوده. ويقول لنا: إياك أن تستكثر أن تدفع للضعيف. لماذا؟ لأن قوتك التي أتيت بها بالمال عرض لا يدوم لك، فإن أخذنا منك وأنت قوي قادر على الحركة سنأخذ لك من غيرك إن كنت عاجزا لا تقدر على الحركة. فذلك هو التأمين والعدالة. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها فيكم، أي في أمتكم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكلمة هنا للناس ما يجعلش خيركم للمؤمنين بس، خيركم للناس جميعا مؤمنا أو إيه أو كافرا. وممن خلقنا أمة يهدون، قلنا أمة ليه؟ قال لك لأن خصال الخير لا يمكن أن تجتمع في واحد، بل كل واحد يأخذ لمسة من خير، هذا فيه ذكاء وذاك فيه شجاعة وذاك عنده مال وذلك له خلق وذلك، كل واحد حته. إنما كلمة أمة فكأن الأمة المحمدية وجد في أفرادها ما يجمع كل المواهب الصالحة للخلافة في الأرض. مقابلهم إيه؟ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إيه اللي يقابلهم؟ الذين، لأن مجيء الشيء بمقابله أدعى إلى أن يتمكن من النفس. لما تيجي تقول ده فلان كريم وفلان مش عارف إيه وفلان، وبعدين تقول أما فلان فراجل بخيل، تقوم تجيب المقارن يعمل إيه؟ يوم يحصل الإيه؟ يحصل، تحصل المفارقة. والذين كذبوا بآياتنا دول مقابلين لمين؟ لممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدل. المقابل لهم إيه؟ والذين كذبوا بآياتنا. وقلنا آياتنا جمع آية، وقلنا الآيات اللي في الكون ثلاثة، آيات تنظر لتهتدي بها إلى من صنع ذلك الكون بذلك تلك الدقة وذلك الإحكام، آيات تلفت. قلنا ومن آياته الليل والشمس والقمر. طيب، وآيات أيضا تخرق ناموس الكون لتثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله، وآية قرآنية تحمل منهج الله. فالذين كذبوا بآياتنا يعني الآيات الكونية فلم يعتبروا بها ولم يستنبطوا منها وجود إله قوي قادر حكيم إلى آخر، وآيات معجزات لصدق النبوة كذبوها، وآيات قرآنية لم يعملوا بها ولم يتمسكوا بها. والذين كذبوا بآياتنا ما حكمهم؟ أول حاجة يقول هندخلهم النار، ده أول حكم يجي على البال كده، لأن دول كان لهم الجنة يبقى دول لهم إيه؟ أم قال لك لا، لهم عذاب أقرب من ذلك، أقرب من ذلك يعني فين؟ في الدنيا. ليه؟ أم قال لك لأن المسألة لو أجلت كلها للآخرة كان الظالم يستشري، الذي لا يؤمن بحياة الآخرة ماذا يصنع؟ يستشري. إنما اللي بيؤمن بالآخرة هو اللي هيبقى مؤدب في الكون وحركته حركة جميلة، إنما اللي مش مؤمن بالآخرة دي يعمل إيه؟ يعربت في الكون. فنقول له لا، لازم نجيله إيه؟ حاجة في الدنيا كده. وإن للذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني أقرب قبل الإيه؟ قبل الآخرة. لكن هنا بيتكلم بقى عن الحكاية بتاعت الدنيا بقى، سنستدرجهم، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. شوف نستدرج، انت لما تقول ان استدركت فلان يعني استدركته، قعدت كده تحتال عليه وتجيبه شويه شويه شويه شويه لحد ما يقرب، زي وكيل النيابه ما يقعد يحقق ويا المجرم ويجيب له من هنا ويجيب له من هنا ويسال لحد ما يطببه في ايه؟ في مطب. ادي الاستدراج. يبقى الاستدراج من الدرج، الدرج اللي هو السلم، السلم ده وسيله للانتقال في قاعده العلو من اسفل الى اعلى ومن اعلى. ليه؟ لان مش ممكن واحد يعمل خطوه من هنا يروح للدور الخامس ولا للدور الاول، حتى يقوم يعملوا له ايه؟ يعملوا له مستويات متعدده. المستوى المتعدد ده يعملوه على وفق الحركه العاديه للنفس، حاجه من اسفل يقول لك دي يبقى في علو الدرجه مثلا 12 سنتي وعلى قد الرجل كده تبقى 30 سنتي، يعني كل حاجه محسوبه بحيث لما تشيل رجلك كده تنحط ما ترهقش النفس، بدليل انها لما تبقى اكتر ترهق الايه؟ ترهق النفس. يبقى اسمه ايه؟ بنستدرج العلو علشان نوصل للايه؟ للعلو. بقى اذا ماخوذ نستدرج يعني ماخوذ من درج الايه؟ السلم. درج السلم ده اما اعلاء واما انزال، اعلاء او انزال. الا انهم خصوا في الآخرة الجنة بالدرجات العليا، قال والله ما نخلي الاسم بتاع الدرجة دي ما نخليش زي اسم الجنة أبدا، هنقول دي درجة ودي إيه؟ إن الإيه في الدرك الإيه؟ لأسفل من النار، ما لهمش لهم درجة أبدا، لأن درجة دي بتشعر أن له كيان في الإيه؟ في الوجود. سنستدرجهم، قلنا بقى ناخدهم درجة درجة، ندي لهم إيه؟ إيه؟ نعمة. ولذلك إيه؟ قلنا زمان فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ادنا له بركة في صحة وبركة في مال وبركة في ولد ومش عارف ايه، حتى اذا فرحوا بما اوتوا إيه؟ اخذناهم ايه بغتة. ليه؟ ام قال لك لان الله حين يريد ان يعاقب واحدا على قدر جرمه مع اخيه الانسان في الحياة الدنيا يعمل فيه ايه؟ ان اخذوا كده من اول حاجة تبقى الاخذة لينة، انما يروح ممليله بقى إيه؟ علشان زي ما قلنا مفيش واحد يقع من على الحصيرة، مفيش، نقوم نعليه بقى علشان ايه؟ زي اللي مسك واحد كده وعمال بي ايه بيتشكلوا يا بعض، امسكوا ايه علاه كده، هو علاه ليدلله ولا علشان يبقى الهدر جامد؟ كذلك الحق سبحانه وتعالى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم، عشان تبقى الاخذ اخذ ايه؟ تبقى تصعب عليه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، لان كن بشر يستدرج بشر، يمكن البشر التاني برضه له ذكاء ويعرف ان دي طعمه معمول له، انما لما يكون ربنا هو اللي بيستدرج بقى بالله حد يعرف عنه الحاجه دي؟ طب انا هستدرج. لذلك ادي العله، قال من حيث لا ايه، لان البشر يعلمون استدراج بعضهم لبعض. وبعدين ولذلك تيجي واحد يكلمه كده يقول له الله انت هتستريح بي، يعني فهم انك بت ايه بتجرجره في الكلام، انما ربنا حد هيقدر يقول له انت بتسرح بي؟ لا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم. الاملاء هو الامهال، هو التاخير، ما ياخدهمش كده مره واحده زي ما قلنا ايه، علشان ساعه الراجل ما يكون الفاسد من في المجتمع يعمل أشرار كتير، يقوم أهل الخير يقول لك يا سلام، ده كأن الخير ده عملية الإيمان دي ضرورية، ده لو كانش الإيمان كانت الناس عملت إيه ببعضها؟ يقوم ده بيعمل إيه في المؤمنين؟ يدي لهم يقين بضرورة وجود الإيه؟ بضرورة وجود الإيمان. لكن إذا ما كانش منهم شر إلا شر بسيط وربنا ياخدهم بعده، الناس ما تتأثرش. وأملي لهم إن كيدي متين، اهي دي بتشرح بقى الاستدراج من حيث لا يعلمون. واملي لهم، ما تفتكرش الاملاء ده اهمال، وانما هو امهال بس، وبعدين ياخذهم اخذ عزيز ايه مقتدر. هنا بقى واملي لهم بيقول لنا واذا قلت ساستدرج وساملي فاعلم ان كيدي متين. كيدي يعني ايه؟ احنا كنا زمان قلنا الكيد هو المكر. طب والمكر ده ايه عمليته؟ العمليه خفيه تسوء الممكور به، يدبر تدبيرا خفيا يسيء الممكور ايه، يسيء الممكور به. ليه وتدبير خفي ليه؟ ام قال لك لانه لما يدبر تدبير خفي ما يكونش عنده ملكات الدفع يدهمه، فاذا كان البشر يمكرون ويدبرون تدبيرا يخفى على بعضهم، وحين يدبر الله للكافرين مكيدة أو مكرا هل يستطيع واحد أن يفهم منها شيئا؟ أدي معنى كيد إيه؟ متين. متين يعني قوي، والمتانة مأخوذة من المتن، المتن وهو الظهر، المتن ده وهو الظهر مكون من عمود فقري مش كده عظام، العمود الفقري ده لو بس عد كان أي حمل عليه إيه؟ يقوم ربنا من تجليات رحمته وقدرته يعمل للمسلح الحديد ده اللي هو العظم حواليه من هنا ولهنا لحم، اللي احنا نسميه كده في عرف الجزارين الفليتو اللي بيبقى بي. هو ده اللي بيحمي مين علشان يقوى. يبقى شوف بقى المتين ده اللي على الجنبين ده، اللحم المتين دي ايه اللي شايله؟ العظم. وايه اللي حامل العظم؟ المتين. يبقى ربنا جعل ديك وديك عال قوي. ان كيد ايه؟ متين يعني قوي. واذا نظرنا الى كلمه متن نجد المتن هو الشيء العمودي في الأشياء. في العلم مثلا بندرس فقه وبندرس نحو، يقول لك ده المتن ده في الفقه، المتن في الفقه يعني كلام موجز زي التلغراف، يجيب الأحكام كده، الذكي يقعد بقى لما يحفظه يقعد يحل فيه، وبعدين تيجي عليه شرح، شرح على المتن، وبعدين تيجي حاشية على المتن، وبعدين تيجي تقرير على المتن. إنما الصلب إيه؟ الصلب اللي هو الإيه؟ المتن. إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. المسألة واخدة المرحليات القريبة للبشر. الرسول المبلغ يبقى أول ما يفكر يفكر في الرسول ده صادق ولا مش صادق وبتاع، علشان ياخده بإيده يوديه لمين؟ لإيمان الإيه؟ القمة. هم مش عايزين يسمعوا، فعلشان يوجدون لأنفسهم مبررات النكوص عن المنهج يقولوا ده مجنون. يقولوا إيه؟ ما احنا قلنا مرة يقولوا إيه؟ مجنون، مرة يقولوا إيه؟ مرة يقولوا ساحر، مرة يقولوا كاهن، مرة يقولوا إيه؟ شاعر. كل الحاجات دي بيقولوها، يوم ربنا يرد على ايه؟ على كل حاجه. قال طيب المجنون ما هو المجنون؟ هو فاقد التوازن الفكري في الاختيار بين البدائل. فاقد دي،

كل عمين عن اهله وعن ابوه وعن امه وخلاص، يبقى واحد لوحده. ولذلك تلاحظ الولد تلبسه زي ما انت عايز وتاكله زي ما انت عايز وتقول له مش عارف ايه وتاخده، وبعدين لما يكبر كده يقولوا عليه تنع، يقولوا لا دي ما اعملهاش، ما البس دي، ما اعملش دي، ما اكلش دي، بقت ذاتيه. والذاتيه دي ايه يعني الذاتيه؟ قال لك والذاتيه توجد في النبات وفي الحيوان وفي الانسان بمجرد ان الفرد منها من النبات او الحيوان او الانسان قادر على انجاب مثله. يبقى ما دام اتجوز وحده يخلف، يبقى بقى ايه؟ بلغ مبلغ الرجال واصبحت له ايه؟ واصبحت له ذاتيه. طب اذا اصبحت له ذاتيه في الانجاب والنسل، انما مالوش ذاتيه في التفكير، ما عندوش العقل، نقول له يسقط عنه الايه؟ التكليف. طب عنده ذاتيه وله عقل، بس فيه قوه ثانيه اعلى منه تقول له لا يا ابن الايه ما تعملش دي، يبقى مكره. يبقى التكليف سقط عن كم واحد؟ الذي لم يبلغ، المجنون، المكره. المكره بايه؟ باقوى ايه؟ باقوى منه. يبقى ده سقط مين؟ دي العداله بقى، هذه هي عداله الايه؟ عداله الجزاء. وقلنا ان ساعه الواحد ما يكون له ذاتيه خلاص حبله بقى على غربه. ولذلك قلت لكم زمان انك من عجائب التكوين انك انت في الفاكهه مثلا اذا جبت بطيخه والراجل كسرها لك وكسرتها كده لقيتها قرعة، تلاقي لبها ايه شكله؟ ابيض. ولما تكون مستويه يبقى لبها ايه شكله؟ اسود. اهي ما استوتش وبقت حلوه الا لما البذره اللي جواها اتربت، بحيث لو خدتها كده تزرعها تطلع شجره. كذلك الانسان، كذلك الايه؟ الانسان ما دام بقت له ذاتيه قادر على انجاب مثله نقول له خلاص. الثمره حين تنضج وتنمي البذره بتاعتها، كانت خوخه ولا منجايه ولا مشمشه ولا اي حاجه، ان لم تقطفها انت سقطت لك. تقول انا اديت ايه؟ انا اديت مهمتي والبذره استوت، ونقدر نبقي النوع بان ناخد البذره دي نعملها. شوف ازاي ربنا حرس الكون بقيوميته. طب تقول له بقى تعالى، المجنون ده هو فاقد الميزان العقلي اللي بيختار بين البديلات. طب شوفوا بقى محمد عليه الصلاة والسلام في وسطكم، قال أهو فاقد ميزان الاختيار بين البديلات؟ ده بالعكس، ده انتم اللي عنده حاجة نفيسة منكم مع أنكم كافرون به، ما تعينوهاش اللي عندي مين؟ الله. بقى الحاجة اللي تهمكم تودوها ايه؟ تودها عنده. وده ليه؟ لأن الخلق الفاضل خلق ذاتي مش معاني إضافية، خلق يعني خلق. بدليل انك انت لو فرض انك انت عملت شتمت واحد او اعتديت عليه امام واحد ثم قاضاك، فقلت للشاهد اللي شاف يا اخي انا راجل كبير ومش عارف ايه، يعني بده ايه؟ فإن عز عليك وقال لك لا إن ما تطلبنيش، إن رحت للمحكمة أو للقاضي هقول اللي حصل، خلاص كده. وبعدين في يوم من الأيام جه شاهد ده أمامك وأنت حكم في قضية، تحترم شهادته ولا ترفضه؟ تحترم شهادته. إذن القيم هي الإيه؟ هي القيم. حتى عند، ولذلك يقول لك إيه؟ شاهد الزور صحيح يرتفع رأسك على الخصم بشهادته، مش ده اللي بيحصل؟ ما هو شيء الزور والمحكمة خدت بكلامه، يرتفع رأسك على الخصم بإيه؟ وتدوس قدمك على كرامته. فإذا كنت كده أنا عايز تقوموا لله مثنى وفرادى، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اوعوا تعملوا حكم جماهيري وغوغائي. ليه؟ لان حكم الجماهيري والغوغائي ده يدرى في ايدي، ان حصلت حاجة مخالفة اقول لك ده مش انا، ده هو اللي قال، ما نعرفش. انما عايزين نحددي، قوموا لله مثنى وفرادى. يقعد اتنين كل اتنين ويا بعض يقول لك الراجل ده مجنون ولا عاقل، وابحثوا كده امور وشوفوه، ولا كل واحد يقعد لوحده. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة.

0: على الأول. وأيضا محمد ده اللي انتوا كنتوا بتسموه الايه؟ الأمين. ده قبل أن يتصل به الواحد. قبل أن يتصل به ايه؟ الواحد. يقوم لما يجي الوحي، الوحي يخيبه ويبقى طيب. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. على خلق عظيم ألف آه، لأن الخلق هو إيه؟ ما معنى الخلق؟ هي الصفات التي تؤهل الإنسان لأن يعيش في مجتمع سليم مسالم. هذا الخلق. وما دام خلقه سليم يبقى معيار الحكم سليم ولا مش سليم؟ وبعد ذلك لما يقولوا سحر، احنا كنا ردنا عليها زمان يقولوا ساحر، ده سحر الاولاد، ده سحر فلان وخلاه يؤمن. تقول له بلاش خيابة، بلاش خيابة جدل، ده جدل خائب. ليه؟ لان يقدر اللي انت بتقول له كده، ده سحر فلان وخلاه ايه يؤمن به. تقول له طيب اللي سحر فلان ما يسحركش انت ليه وتؤمن وننفض؟ طب ما يسحرك انت راخ، تبقى المسألة ما هي السحر بقى. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة؟ إيه الجنة اللي عنده دي؟ الجنة اللي انت بتقول عليها دي اللي هي منتهى العقل ومنتهى الخلق ومنتهى. إن هو إلا نذير مبين. إن هو إلا نذير. طب هو نذير وبشير، إنما دول يستحقوا مش بشير بقى، دول يبقى لهم إيه نذير ما لهمش بشارة. بشارة إيه؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ يبقى الجدل انتقل من الرسول اللي هو المباشر لهم الى مين؟ ما هو الرسول بياخد بيدهم الى ايه؟ الى الايمان الاعلى. يقوم يتنقل بقى، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. التفكر اعمال عقل علشان تقول ده مجنون ولا مش مجنون، وتقول ده بخلقه سليم ومش عارف تصرفاته. انما النظر في الكون دي ده مجرد النظره الواحده، مش عايزه فكر خالص. ساعة ما تشوف كده مثلا السماء مرفوعة بلا عمد، والأرض مش عارف مبسوطة، والهواء عمال، والمطر ينزل عملية مش عايزة تفكير دي. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ الله، إذا فيه سماء وفيه إيه؟ وفيه ما بينهما، وفيه اللي فوق السماء وفيه اللي تحت الثرى. يبقى كم حاجة في الوجود؟ سماء وأرض وما بينهما وما فوق السماء وما تحت الأرض. اللي انت بتشوفه كده الظاهر ده يسموه ملك. الخفى عنك بقى اللي تقدر تجيبه بمعادلات بقى وتطلع النتائج ومش عارف ده اسمه ايه؟
1: ملكوت.
0: يبقى ملكوت. او الملك هو ان تملك، انما غيرك يملكك. انما الملكوت الله سبحانه وتعالى خد ملكوته، انما وزع ملكه على ده يملك شويه وده كذا وده كذا وده كذا، انما الملكوت بتاع الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في سيدنا ابراهيم: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. كلمه ملكوت دي معناها مبالغه في الملك، زي رهبوت الرهبه الشديده، ورحموت وجبروت، كل دي صيغه فعلوت دي معناها صيغه الايه؟ المبالغه. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ الله، وما خلق الله من شيء. طب السماء والأرض دي كبيرة وشايفينها وبتاع، أم قال لك يا بس اللي أنت شايفه ده هو اللي فيه عظمة والسر؟ ده في أشياء دقيقة جدا بلغت من اللطف أنها لا تدرك بالنظر، ومع ذلك فيها الحكمة العليا للخلق. أنت تشوف ساعة بيج بينج ده ولا اسمها إيه؟ شوف ساعة كم قطر ايه وكم عقاربها قد ايه ساعة. اهو لما عمل ساعة ايد، هي الاجهزة اللي هناك هي اللي هنا مش كده؟ طب ولو عملها بفص خاتم؟ الله، تبقى كل ما دقت ايه؟ يبقى الشيء يعظم خلقه لانه ضخم فوق ادراكات البشر كالسماء والارض، ولطيف دقيق لا تستطيع ان تدركه انت بمجرد النظر. قل لي الناموسة أو الذبابة أو الميكروب اللي بياخدوا الجسم مش فيه كل مقومات حياته؟ حتى اللي ملوش معدة عشان يأكل طعام ويمثله دم يديله القوة، يقول له لا انت ما تسعش المعدة، احنا نعمل لك ايه؟ انت تمتص دم جاهز، تمتص دم ايه؟ وتمتصه من مين؟ من اللي قادر بعقله يجيب دي وياكل دي ومش عارف ايه. وتيجي الناموسه بقى تقف عليك، ناموسه وتقف عليك. ده الناموسه كلها لو كانت نيبر ما يقدرش يخرق الجلد، انما انت تتفكر بقى تلاقيها زي الشعره كده بتاع ادق من الشعره خرطوم، وراح نفد منين؟ نفد من الجلد ويقرقك. ايه دي كلها؟ يبقى ايه؟ ادي ادي كلمه وما، مش السماء والارض بس، وما خلق من شيء، من اول شيء يقال له شيء، من اول شيء يقال له ايه؟ شيء. ما دام بقى شيء ومحكوم عليه وجوديا، انظر ايه؟ انظر اليه، تقوم تجد عنده الاجهزه اللي تديله الحياه وتعينه وتعمله، بل بالعكس تديله الات استشعاريه في ذاته صاحب العقل لا يقوى عليها. احنا قلنا زمان ان لما يجي زلزال في بلد اول ما يفر مين؟ الحمير. الحمير اللي احنا بنقول عليهم ده مش عارف ايه وايه، دول على طول نديلهم الات ايه؟ استشعار. ودلوقتي البحث في عالم الحيوان وعالم البحار يديك اشياء العقل ساعة ما يقعد كده يقعد بس يفكر فيها لازم يحصل له حاجة، إن ما كانش يستند إلى إيمان هو أقوى منها. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، مش بس كده العظمة دي اللي انت شايفها كبيرة دي ساعة بيج بن، لا، وما خلق الله من شيء. احنا قلنا ساعة ما تيجي من ديا تدلني على الايه؟ على البداية مهما قلت، على البداية. يمكن مثلا وما خلق الله شيئا، مثلا والذي خلقه الله شيئا، يقول لك ده شيء، ده يبقى كتير. كل ما هي الشمس شيء والقمر شيء والنجوم شيء وانت شيء، انما لما يقول من شيء، من بدايه ما يقال له شيء. وضربنا المثل ده ووضحناه، فيما عندي مال، خلاص ما عندي مال، نفت ان يكون معك مال، مش معنى ذلك يعني ان ما معكش جنيه ولا معك نص جنيه ولا معك 20 قرش ولا معك، انما لما تقول ما معي من مال، اي من بدايه ما يقال له مال ولو نصف مال. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، وان كانوا هم مصروفين عن النظر في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، يراعوا مصلحتهم في انهم ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. طب ينظروا فيني بس ازاي؟ ام قال لك الانسان جنس وله نوعين، نوع ذكوره ونوع انوثه، وبينهما جنس مشتبه اللي بنسميه الايه؟ الخنثى مثلا. خلاص قوي. الاجناس دي لها افراد، افراد متعدده، الفرد ده والفرد ده والفرد ده والفرد ده والفرد ده. طيب الافراد دول كل واحد له ايه؟ كل واحد له خلق، وكل واحد له موهبه، وكل واحد له ايه؟ له مهمه. الحق سبحانه وتعالى ساعه يطلب منا يقول لك اياك ان تستصغر شيئا منك ضد غيرك، اياك ان تستصغر شيء منك ضد غيرك، واياك ان تستكثر شيئا منك لغيرك. فيجب عليك انك انت تعمل ايه؟ تجعل كلمة شيء دي هي المقياس من شيء. ولذلك يقول لك لما تعمل حسنة اوعى تستكثرها، قل ايه ليست شيئا، ليست ايه؟ وان واحد عمل سيئة يقول لك ويعني ايه عمل سيئة؟ فكلمة شيء لازم تحكم الايه؟ لازم تحكم الكون. انت بقى اذا نظرت هذه المسألة تجد الكل ايه؟ واحد مثلا ضئيل التكوين، نقول له هو ضئيل التكوين صحيح، يعني مش عنده بصة كده في الجسم والبتاع، انما من الجائز له موهبة متين التكوين ليست عنده. يديله ربنا فكر، يديله ربنا حيلة، يديله ربنا موهبة في اي ايه؟ في اي شيء. يبقى لما تنظر الى شيء قليل في اي انسان، انظر الى الشيء الكبير الذي فيه وهو مدري عندك في نفسك. بالعكس، وان عسى ان يكون قد اقترب اجله. قال ايه حكايه اقتراب الاجل دي هنا؟ قال لك ايوه، لان احنا ما دام افراد، يعني احنا جنسين او ثلاث اجناس الانسان وبعدين الجنسين او الثلاث اجناس دول مكونين افراد. الافراد دول اللي ربنا قال عليهم دول هم اللي هيبقوا خلفاء في الارض. طب يا اخي بالله يبقى خليفه في الارض جاي عشان يخلو في الارض وربنا يموته سن شهر ويموتوا سن سنة ويموتوا سن سنتين ويموتوا سن خمسة ويموتوا سن سبعة ويبقى خلافة ايه اللي في الارض دي؟ ولا يموتوا سقط ببطن امه؟ قال لك يجب ان تتنبه الى اننا نجهل الغاية من الوجود. نجهل الغاية من الوجود ليه؟ قال لك لان غاية المتساوي لا بد ان تكون متساوية. غاية المتساوي ايه؟ دخلنا طلبة كلية الحقوق غايتهم انهم ياخدوا ايه؟ لسانس الحقوق. وبعدين ام قال لك يبقى الغاية لازم تايه؟ تبقى متساوي. طيب اللي ربنا خلقهم في الكون دي متساويين في ايه يا اخوي؟ ده طويل وده قصير وده ابيض وده اسمر وده ذكي وده غبي وده قوي وده ضعيف. مش متفقين في حاجة ابدا. وده سنه هيبقى كده وده سنه هيبقى كده وده يرد الى ارض العمر. مفيش حاجه مضايقه. يبقى ايه ما هو الشيء المتساوي فينا عشان تبقى دي غايه الوجود؟ لان قلنا غايه كل متساوي انت بقى ايه لازم متساوي. قول له مفيش الا الموت. يبقى الموت هو الايه؟ هو الغايه. ده يموت وهو في بطن امه وده يموت وهو طفل وده يموت وهو فتى وده كلنا. انما فيما بقي بعد ذلك نختلف ولا ما نختلفش؟ اهو اللي احنا متساويين فيه ده هو الايه؟ هو الغايه. المؤمن والكافر يرى هذه الاشياء امامه ولا لا؟ يرى هذه الاشياء امامه. مش الكافر يقول لك لا ده مش ميت؟ لا يا اخوه بتموت. طب وما دام هو بيموت طب ما تفكرش، بلاش تنظر يا سيدي في السماء والارض، بلاش تنظر في الملكوت وتنظر في شيء، روح مصلحتك، شوف مصلحتك انت. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلك. انت ما تعرفش هيجي لك الاجل امتى. ولذلك ابهام الاجل من الله لنا اشاعه للاجل. اوضح الابهام هو اوضح انواع البيان. شوف العكس، ربنا لما بده يوضح حاجه توضيح كامل يعمل ايه؟ يبهمها. شوف الابهام منه بقى توضيح ولا مش توضيح؟ ليه؟ ام قال لك لان الله لو جعل للموت سنا تبقى محددة انتهت خلاص. لو جعل له سببا مش كده ولا لا؟ ما في. يبقى لكن لا جعل له لادي ولادي ولادي يبقى أشاعه في كل زمن. يبقى الواحد عرضا انه يستقبل الموت في ايه؟ في اي لحظة. ان لم يكن بسبب فبغير سبب. بجنون واحد يجي بسيارة كده وهو ماشي يروح طلع على التلتوار ولا حاجة من غير حاجة كده. يبقى ربنا أبهم الموت ليه؟ عشان أنت تقول أستقبله في أي وقت. وما دام الموت هتستقبله في أي وقت، أما تستحي أن يستقبلك الموت وأنت على معصية مع الله؟ تاخده كده وأنت عاصي كده، ما اوعى لنفسك، اوعى تقول ده أنا مش عيان، ده أنا مش عارف إيه، ده أنا مش إيه، لأن في أسباب كثيرة للإيه؟ للموت. والموت من دون أسباب هو السبب. مات لأنه يموت بس. ما دام مات لأنه يموت يبقى ما تفكرش بقى. ما دامت المسألة كده يبقى كل واحد لازم يحط المسألة دي على باله ولا لا؟ نيجي نقول للكافرين، يا كافرين منكم اللي مات سنه سنة واللي مات سنه سنتين واللي مات سنه ثلاثة واللي مات سنه أربعة واللي مات ظالم واللي مات مظلوم، بالله لو أن ما فيش حياة تانية تبقى إيه لعبة الحياة دي؟ يبقى ايه ذنب اللي معاش في الدنيا دي الا شهر ولا بتاع؟ يبقى لازم تعرفوا ان في غايه تانيه تنتظركم، غايات فرديه في اجال الناس بذواتهم، واجال اجماعيه اللي هي يوم القيامه. وان عسى ان يكون قد اقترب ايه اجله، فباي حديث بعده يؤمنون؟ اذا كان هذا الحديث الذي انزلته اليهم وفيه ما فيه من الاعجاز والابداع والجمع لكل انواع الكمالات، هم عايزين بقى مين يجيب لهم؟ هو واحد منهم قايل لهم كتاب ولا عامل لهم منهج ولا وضع لهم قانون من البشر؟ ده ربهم اللي عمل القانون. يبقوا عايزين من مين بقى؟ مفيش اعلى من كده بقى. فكان يجب انهم ايه يتقدموا. من يضلل الله فلا هادي له، دي كررها كتير. ليه؟ لان الاشياء التي قد يقف العقل فيها أو تأخذه مذاهب الحياة منها يكرر الله دائما يتملي دق على دي يدق على والدق على شيء معناه اهتمام به وتكراره حتى يصادف وعيا من السامع، لأنه يمكن لو قاله مرة ما كانش ذهني وياه، إنما كل ما تيجي مناسبة ولذلك شوف كده لما ربنا يعدد نعمه في سورة الرحمن يقول إيه فبأي آلاء ربكم تكذبان، فبأي آلاء ربكم تكذبان، كل علشان تستطيع إنك أنت إيه بيدق ده على المتكرر عشان يستقر في مين، يستقر في الذهن. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني ما بيرغمش واحد على انه يهتدي، لانه لما يرغم واحد على انه يهتدي كان الكون ان ما اهتدش هيلخلها. لا يا اخوي عنك ما اهتديت، انت اهتديت فلايه؟ زي ما قلنا حكايه الطبيب، الطبيب جه والكوميسيون وعمل مش عارف ايه وكتب الروجيتي، لما كتب الروجيتي دي وسيله العافيه، وما دام دي وسيله العافيه بالله لما الاطباء يروح كل واحد طبيب يروح عيادته وهو خد الدواء وراح البيت لو ما شربش الدواء يبقى عمل فصل في الاطباء ولا فصل في خيبته هو؟ اه كذلك منهج الله. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. طب هو بيضل كده من بالمزاج كده يعني؟ هم قال لك لا، والذين اهتدوا زادهم هدى، واللي بعد عن ربنا يقول له مع السلام، انت مش عايز تكفر بيا، انا يا اخويا زين لك الكفر يا اخويا، اكفر زي ما انت عايز. ولذلك يقول لك اوعى تشرك بالله شيء في اي عمل، لان ربنا بيقول انا اغنى الشرك، لان معنى الشركه هي ايه؟ جماعه عملوا شركه في شيء، الشركات اللي بنشوفها دي، يا مال الواحد لا يكفي لاقامه الشركه، يبقى انا محتاج للمال ده وللمال ده وللمال ده. يفرض ان عندي مال ما عنديش العقل والموهبه المديره مثلا، نقوم ايه نقوي ايه؟ نقوي بعض. مجرد وجود شريك لله يجعل ربنا يرفض العمليه دي، يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، من اشرك معي شيئا فهو ايه؟ فهو له، يبقى يروح لخلص كده، اشرك معي شيء يبقى بتاعه، انا خلاص تنازلت عنه. وما دام تنازل الله عنه عن رعايته وعن قيميته عليه، يتعب ولا ما يتعبش؟ ما يتعب. من يضلل الله فلا هادي له. إذن حين يحكم الله بضلال شيء او بهدايه شيء فلن يستطيع البشر ان يعدل على الله ليجعل شيئا من ضلال هو هدى، او شيئا من هدى هو ايه؟ هو ضلال. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم ايه؟ ما هو في قلوبهم مرض فايه؟ مش عايز انت يا اخويا، ماشي انت مريض كده ومش عايز ربنا، زاده الله ايه؟ الدخل على كيفك. ويذرهم في طغيانهم يعمهون. العمى ده يبقى للقلب، والعمى للعين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاعل السؤال من؟ الأمة بتاعته، أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الدعوة. بيسألوه عن الساعة. أم قال لك إما أن يكون اليهود، لأن اليهود عندهم في كتابهم إن الساعة ما فيش حد يعرفها، فقال لك اللي عمل أبو العريف ده وبيقول على كل حاجة ده ما نسأله عن الحكاية دي، فإن كان بقى سايق فيها وأبو العريف في كل حاجة هيقول لنا إمتى. فلما سألوه لا يعلمها إلا الله، قال لك ده ناصح، ده صحيح، هم فاهمين الحكاية زوفة كلام، مش زوفة كلام، دي حق بيبلغ ولا يطعن فيه أنه لا يعلمه، لأنه أبقى تتمة الكمال إلى الكمال الأعلى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة الأعراف، بدءا من الآية 81 بعد 100 وحتى الآية 87 بعد 100 من سورة الأعراف. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات إيهاب صادق من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، قدمه لكم محمد عوض.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا ربنا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيوننا من عبادتك ومن طاعتك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة كان معكم الزميل عماد عطية من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. ساعتنا الآن 11:00.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

الإيمان بالله تعالى سكينة النفس وهداية القلب، وهو أمل اليائسين وأمان الخائفين. فمن رضي بالله عز وجل ربا علم أنه الخالق المدبر، وأنه القائم على كل نفس بما كسبت، وأنه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وقيوم السماوات والأرض، ومسبغ النعم ودافع النقم، ومجيب المضطر إذا دعاه، وكاشف السوء عمن رجاه. فالإيمان نور يسري في قلب المؤمن، يضيء له طريق الهداية ويثبته عليه، ينال الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، لقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

جعل الله تعالى للمؤمنين سمات وصفات تميزهم من غيرهم في الآخرة، وبها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه يوم القيامة كعلامات الإيمان والإسلام وأثر الوضوء الذي يكون نورا ظاهرا على أعضاء الإنسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.

0: كفالة اليتيم والمسح على رأسه وتطيب خاطره ترقق القلب وتزيل عنه القسوة، وكفالة اليتيم تعود على الكافل بالخير العميم في الدنيا والآخرة. يحكى عن بعض السلف قال: كنت في بداية أمري مكبا على المعاصي وشرب الخمر، فظفرت يوما بصبي يتيم فقير، فأخذته وأحسنت إليه وأطعمته وكسوته وأكرمته كما يكرم الرجل ولده بل أكثر. فبت ليلة بعد ذلك فرأيت في النوم أن القيامة قد قامت، ودعيت إلى الحساب، وأمر بي إلى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصي، فسحبتني الزبانية ليمضوا بي إلى النار، وأنا بين أيديهم حقير ذليل يجرونني سحبا إلى النار. وإذا بذلك اليتيم قد اعترضني بالطريق وقال: خلوا عنه يا ملائكة ربي حتى أشفع له إلى ربي، فإنه قد أحسن إلي وأكرمني. فقالت الملائكة: إنا لم نؤمر بذلك. وإذا النداء من قبل الله تعالى يقول: خلوا عنه، فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة اليتيم وإحسانه إلي. قال: فاستيقظت وتبت إلى الله عز وجل، وبذلت جهدي في إيصال الرحمة إلى الأيتام.
1: رحمان.

0: أخاك.
1: المؤمن الحق حريص على إخوانه، يسعى في نفعهم وبذل المعروف لهم، يفرحه ما يفرحهم ويسوءه ما يسوءهم، يشاركهم أحزانهم وأفراحهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا افتقدنا أخا أتيناه، فإن كان مريضا كانت عيادة، وإن كان مشغولا كان عونا، وإن كان غير ذلك كانت زيارة. يقول أحد الصالحين: مروءة الرجل صدق لسانه، واحتمال عثرات جيرانه، وبذله المعروف لأهل زمانه، وكفه الأذى عن أباعده وجيرانه. كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على البر بوالديهم، ويخصون الأمة بمزيد عناية لعظم حقها، فقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، أن أحد الصحابة في الجنة بسبب بره بأمه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. وكان أبر الناس بأمه. أخرجه أحمد.

اللهم إليك مددنا أيدينا، فاقبل توبتنا، وارحم ضعف قوتنا، واغفر خطيئاتنا، واقبل معذرتنا، واجعل لنا من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الرضا وراحة البال، ولا تكسر لنا ظهرا، ولا تصعب لنا حاجة، ولا تعظم علينا أمرا. اللهم لا تحن لنا قامة، ولا تكشف لنا سترا، ولا تفضح لنا سرا. اللهم إنا نعوذ بك من فتن الدنيا. اللهم قو إيماننا ووحد كلمتنا. اللهم إنا نسألك الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا أكرم الأكرمين يا الله.

0: إلى هنا إخوة الإيمان، نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وروى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية للإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة المباركة من سورة الصافات.

الجحيم فأخذ

وبشر

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم واستمتعتم أيها الأعزاء بقرآن سهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة المباركة كانت من سورة الصافات بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل عند منتصف الليل سيقدم الزميل عمر سلامة مع الصحابة والتابعين، بعده تقدم الدكتورة هاجر سعد الدين موسوعة الفقه الإسلامي. بعد منتصف الليل بربع الساعة سيقدم الزميل عماد الدين عبد الخالق من تسجيلاتنا الخارجية، تتضمن حلقة هذه الليلة تلاوة مباركة من سورة الإسراء للقارئ الشيخ محمود محمد رمضان. أما في الواحدة من بعد منتصف الليل فسوف نستمع بمشيئة الله إلى ترتيل قرآني مبارك من سورة الأنعام للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار كما أعلنت إشارات ضبط الوقت منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول المرء لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. صدق الله العظيم. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد قضى الله سبحانه أن يتفاوت الناس في العلم في شتى المجالات ومختلف التخصصات، سواء المتعلقة بأمور الدين أو أمور الدنيا. هذا التفاوت صرح القرآن الكريم به، وذلك في قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وفي هذا الأثر لسيدنا ابن مسعود رضي الله عنه يتبين لنا الجواب عن سؤال خلاصته: ماذا نفعل إذا سئلنا عن شيء لا نعلمه؟ هل يجوز لنا أن نجتهد في الجواب؟ بعض الناس يتسرع في الإجابة، وبعض الناس يعتذر عن الجواب، فيتضح لنا رأي الدين في هذه المسألة من خلال هذا الأثر الهام، والذي فيه يخاطب سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه الناس فيقول: الذي يعلم ومتثبت من الجواب يلزمه الجواب، فيوضح للسائل ويبين له وينصحه ويوجهه، فإذا لم يكن يعلم فليحذر من خطورة التصدي للجواب، ويلزمه أن يقول حينئذ: الله أعلم. فهذا في حد ذاته نوع من العلم، ودليل على التقوى والورع والخشية. ثم إنه لا يجوز شرعا التصدي للجواب والفتوى على غير علم، وقد استدل سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه على ذلك بأن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والمعنى: قل لهم لا أتقاضى على ما أنذركم به أجرا، ولا أنا من المتعصبين، ولا من المتقولين بغير علم، وإنما أنا أمين على الوحي وأبلغ رسالة ربي كما هي. فمن كان على دراية وعلم له أن يفتي وأن يجيب، ومن لم يكن على علم فليقل الله أعلم، أو يحيل إلى من هو أعلم منه بهذه المسألة المعروضة عليه.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، داعيا الناس إلى القول بالعلم وترك الفتيا بدون علم. لكن يتساءل كثير من الناس، ونحن نعلم فضل الاجتهاد في الشرع وفي الأمور الدنيوية، يتساءلون: إذا كان المجتهد في تلك الأمور الدنيوية وفي الدين دائما له أجران إذا أصاب، وأجر إذا أخطأ.
2: لقد حسم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعدم جواز أن يفتي من لا يعلم، ولا يجوز له أن يجتهد. هناك من يقحب نفسه فينصح ويرشد ويوجه اعتمادا على فهمه الخاطئ للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه، كلاهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الصحيح أن هذا الحديث في حق المتخصص الذي بين يديه الأدلة والبراهين والحجج فيجتهد في ضوء تخصصه ويبذل قصارى وسعه وغاية جهده في دراسة القضية ووضع الحكم لها دون انحياز أو هوى أو مجاملة، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وأما غير المتخصص فلا ينطبق عليه هذا الحديث الشريف، بل ينطبق عليه الحديث المروي في تاريخ ابن عساكر وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. وروى أبو داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار إلى أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. فتبين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لأحد أن يصدر نفسه للفتوى في أي تخصص إلا إذا كان أهلا لها، فإذا أجاب على جهل تعرض للعن الملائكة في السماء والأرض، وهذا يعني حرمانه من رحمة الله في الدنيا والآخرة سواء أصاب أو أخطأ. فإذا كانت فتواه خطأ وعمل بها الناس فلا إثم على الناس في هذا الخطأ، والذي يتحمل الوزر والإثم إنما الذي أخطأ في الفتوى. ومن هنا نقول لكل مسلم: احذر الفتوى وأنت غير متثبت، ونقول للمهندس: احذر الاستشارات الهندسية فيما لا تجيده، فإن أخطاءك يترتب عليها أحيانا الدمار والهلاك. ونقول للطبيب: احذر أن تشخص المرض خطأ، أو أن توصف العلاج خطأ، أو أن تتصدر لعملية جراحية على جهل، فإن هذا يترتب عليه ضياع الأرواح أو أذى الناس. ونقول للمعلم: لا تعلم الطلاب إلا ما تتثبت من صحته حتى لا تضيع مستقبل الناس. وهكذا في سائر التخصصات. ثم وضح النبي أمرا آخر، وهو أن يتعمد المجيب والمفتي الخطأ رغم أنه يعلم أن الصواب في غير ما قال، فهذا خيانة يعاقب عليها يوم القيامة.
1: أستاذنا الكريم، لكن نجد بعض الناس يستحي أن يقول الله أعلم عندما يكون غير عالم.
2: نحن نحفظ لا حياء في الدين، ولا حياء مقبول شرعا يتسبب في ضياع المصلحة أو يؤدي إلى ضرر. فهذا الحيي نقول له: أتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشاه. هذا الحيي نقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل كان لا يجيب وينتظر الوحي حتى ينزل عليه الوحي بالجواب. وهناك الكثير من الآيات التي بدأت بي يسألونك ثم يأتي الجواب متنزلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انتظر الجواب من ربه. وحين سأله جبريل عليه السلام عن الساعة أي يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقد تعلم ذلك الأدب الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، فمن سئل عن شيء لا يعلمه لا بد وأن يقول: الله أعلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول المرء لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. صدق الله العظيم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض الأحكام الخاصة بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حديثنا اليوم مشيئة الله تعالى وتوفيقه عن الذي يجب على من زار الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قبل عودته إلى وطنه، على من ذهب إلى البقاع المقدسة وأدى المناسك ووفقه الله عز وجل لزيارة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، فعليه قبل عودته إلى وطنه أن يكون فعلا محبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وصل إلى بلده والتقى بأهله فعليه أن يعلم أن المحبين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المهتدين بهديه المقتفين أثره الذين تمثلون قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا، مؤكدا لما جاء في قوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآيات تؤكد لنا أن حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون شعارا ولا عبارات رنانة، وإنما لا بد من التطبيق العملي والالتزام بالمنهج النبوي الذي بينه لنا سيدنا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الفقهاء: المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في طاعته واتباع سنته والاقتداء بهديه والتأسي به. وأجمع الفقهاء أيضا على أن المحبة الفعلية الحقيقية لا تكون باللسان، وإنما تكون بالتطبيق العملي لما كان عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأكد الفقهاء لنا ذلك بأن هذه المحبة ليست من قبيل السنن التي إن فعلها العبد أثيب عليها، وإن لم يفعلها لم يعاقب عليها، بل هي أصل عظيم من أصول الإسلام. واستدل الفقهاء على ذلك بما جاء في سورة التوبة في قوله جل شأنه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
4: بمعنى
5: أن من كان محبا لسيدنا رسول الله عليه أن يتأسى به في كل أقواله وأفعاله، وأن يكون مثلا أعلى للناس حتى يعلم الناس أنه من المحبين لسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
4: وأن يلتزم بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة كانت تقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. يريد نتخذ هذا منهجا لحياتنا والأسلوبنا حتى نرتقي في هذه الحياة يا دكتور.
5: نعم.
4: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
7: من تسجيلاتنا الخارجية.
6: برنامج يعده ويقدمه
8: عماد الدين عبد الخالق.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية من تسجيلاتنا الخارجية. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في بداية حلقة الليلة إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من آيات الله البينات لفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. ولد القارئ الشيخ محمود محمد رمضان بحي باب الشعرية بمحافظة القاهرة عام 1927 من الميلاد. حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، أتقن تلاوة وأحكام القرآن الكريم، وتعلم القراءات القرآنية، ووهبه الله تعالى صوتا قويا وأداء متميزا. تقدم للإذاعة المصرية قارئة، وتم اعتماده عام 1972. وقدم فضيلة الشيخ محمود محمد رمضان العديد من التسجيلات المتميزة بالاستوديو والإذاعات الخارجية من خلال الاحتفالات الرسمية وشعائر صلاة الفجر. وتوفي رحمه الله تعالى في 28 من مايو عام 1981 عن 54 عاما، تاركا وراءه تراثا طيبا من القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعل ما قدمه للقرآن الكريم شفيعا له يوم الدين، وأن يسكنه به الفردوس الأعلى من الجنة. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع فيما يلي إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

ورزقناهم من الطيب.

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

يظلمون فتيلا.

ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير

up on that.

amenim.

Na. ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا

أرسلنا قبلك من رسلنا

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أقم الصلاة

Oh, Amina!

لك ربك مقاما محمودا.

Over. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل

أمينة.

sufriendo. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

أخرجني مخرج صدق واجعل لي

おお。

ولا يزيد الظالمين إلا

الجنين وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته قل كل

0: الخليل.
1: ويسألونك عن الروح قل الروح من

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك

0: Bye.
1: وَيَسْأَلُونَكَ

إليك.

ही।

ولقد

حتى

أو يكون لك بيت من زخرف أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى

ولنؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي

Yeah.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الإسراء لفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى الملتقى في تسجيل خارجي آخر. هذه تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع أرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من تسجيلاتنا الخارجية،
3: برنامج يعده ويقدمه
4: عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إلى إشارات ضبط الوقت. تمام الواحدة من بعد منتصف الليل، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. صدق الله العظيم. أيها الأعزاء، أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا قرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل. فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي يبدأ الترتيل من الآية 59 من سورة الأنعام.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

0: عباده
1: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا من سورة الأنعام بمشيئة الله تعالى. سوف يستكمل الترتيل المبارك في حوالي 5:45 من صباح هذا اليوم. ساعتنا الآن 1:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إليك رجعت يا ربي ولذت بجاهك الرحب، أتيت إليك

ولي في الفجر ترتيل، ولي في الفجر ترتيل.

0: قلبي
1: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك لفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي.

سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم

والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم

به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

الحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر بمشيئة الله حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، وبصحبته الزميل وليد سيد أحمد من الهندسة الإذاعية. وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى في 3:30 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ طه محمد النعماني، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ مصطفى محمد معوض، وسوف ينقل صلاة الفجر على الهواء من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 7:07 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي قاف والذاريات للقارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي.

صدق وإن الدين لواقع.

فاكو عنه من أفك.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي قاف والذاريات للقارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله عز وجل، في حوالي 3:30 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع بمشيئة الله إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طه محمد النعماني، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ مصطفى محمد معوض. وسوف ينقل صلاة الفجر على الهواء من أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. سيؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 4:10. أما ساعتنا الآن فهي 2:08 من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ طه عبد الستار.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الفاطر للقارئ الشيخ طه عبد الستار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم اجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:36 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة المؤمنون للقارئ الشيخ عبد اللطيف الديشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

له خلقا آخر فتبارك الله.